0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة استغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد، فيعلم الواحد منا عندها

هو عقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجده في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي. يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق. ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب إنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعضاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطائها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة العيال المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه، فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به.

0: مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة التاسعة.
2: على اللغيزة علاش شقيتي راسك؟ واه راني مزروب، انا جيت غير نشوفك واحد الربع ساعة ونمشي.
3: يشوفك الخير. لا واه حشومة سي قاسم، كويس داسي، شربوا سير، خذ. بسم الله.
2: شكرا لالا. قولي لي واحد هشام هنا ولا خارج؟
3: وقيلة باقي ناعس، نعيط عليه؟
2: لا لا لا لا ماشي مهم، حتى يفيق وخبري.
3: راه هو غير دايخ ومدوخني معاه، كيف اليوم كيف غدا. ما عرفت هاد الشباب اليوم علاش تالفين، ندردب لهم الحساب وما حاسين حتى بغرام المسؤولية. الله يحفظهم.
2: هاد الموضوع على اللاغيتا ماشي غير وحدك كأم شغلك بالك، عادات لا يحصم الأمهات كيعانيوا مع أبنائهم أنواع كثيرة من المشاكل، عدم التربية، عدم التعليم الكافي، المشاكل الأسروية، المعاناة الاجتماعية، عدم الشغل، السياسة التوجه المفروضة، وزيد وزيد وزيد.
3: إيه واش غادي نقول لك السي قاسم، إلا التربية ربينا وقرينا وكسينا والله عالم علينا شحال ضحينا باش يخرجوا وليداتنا كيف بغينا. يعجب هذا الإنسان ما محروم حتى من شي حاجة، كل شيء موفر ليه وهو غادي في العمية د الأيام.
2: إيوا على هذا الحساب واجب كدرتيه، ولكن الواجبات الأخرى الخارجة على الإرادة ديالك واللي هي المسؤولية الناس الآخرين، تما كاين الخلل. المسؤولية ما كتكون شيء على حساب أو على عاتق الوالدين بوحدهم، وما كتحد شيء داخل الأسرة فقط، وإنما كاين أطراف أخرى معنية بالأمر وهما اللي كيتحملوا الشطر الثاني من المسؤولية.
3: اي والله يهديهم، كيف كيعشقوا يشوفوا وليداتهم يشوفوا حتى وليداتنا. الله فوق الجميع وكيراقب الجميع وسعدات كفاعل الخير. هذا الشيء اللي غنقول لك السي قاسم.
2: ايوا نتمنوا الخير ان شاء الله، وانا متفائل ما غادي يكون غير الخير من هنا لقدام. على كل حال الطلب اللي كنتي طلبتي مني بخصوص ولدك هشام راني نفذته ومبروك عليه الخدمه.
3: السي قاسم
2: الشهر الجاي بحول الله يوجد راسو للعمل، ايوا ويتحزم باش يخدم مستقبله. راني لقيت له في الشركه ديال التامين فين يشتغل، خاصو غير يوجد راسو وما يخصو خير.
3: فرحتيني لهلي غطيك علينا، كيف فرحتيني في هاد الساعه، بغيت ربي يفرحك بالشي اللي كتمنى. زيدك زيدك اتاي سي قاسم، عرفتي دابا راني كنحس بهاد الرياض حاجه ولا يتمثل ولا قدامي جنه.
2: إوا غير الله يجيبنا في الصواب لالا غيتا، مازال إن شاء الله غادي تفرحي أكثر، كل شيء عند الله قريب.
3: إن شاء الله.
4: أش غادي نقول لك يا الشومة، التربية ديالك هذيك مفشاها بلا قياس، تلقى لها السراح تخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما تشات بالسيف ما تفرعن.
5: اما انت تبارك الله عليك شهوه منك، حاسبها بحال الا ماشي بنتك، فين عمرك راقبتيها ولا دخلتي في شؤونها ولا اهتميتي بها؟
4: وقت ما هضرت معاك تنضي ضدي، ملي كانت مازال صغيره تفارق مع البنت، اعطي اتساع البنت، دخل سوق راسك اشدك البنت، شفت حتى عيت ادخل سوق راسي بالمعقول وخليتكم تعوموا بحالكم.
5: دابا البكامور الميت خسارة، قول لي اش نديرو وفتي عليا شي ري نتخلصو خلاص من هاد الشوهة.
4: شوهة وسكتي، هادي زبلة اللي دارت بنتك، إهانة واحتقار وتحشيم الوجه. إلا ساقوا لينا الجيران الكبار خصنا نبدلو المدينة.
5: دابا قول لي وكان شنو المعمول اللي عطى الله عطاه وخليني عليك بلا بجيغ الدماغ.
4: إوا اش بغيتي نقول لك هالشومة، واش انتي عارفة بعدا شكون سببها في هاد المصيبة ولا غير كتخربقي؟
5: ما كاينش من غيره، هشام ولد غيتا الحومة كلها كتعرفو كيخرج معاها.
4: قالتها لك هي؟
5: ما قالت لي والو، ولكن الناس قالوها ليا. مالهم بغاو يكذبوا عليه؟
4: وفين غادي يصدقوا الا ما كانش هو؟ نوضو نتهمو الولد ونتحشمو مع والديه ونفضحو رؤوسنا بلا حتى شي نتيجة.
5: انا قلبي كيخبرني هو ما كاينش حد من غيره.
4: عشان

0: الشما ما في شي قلبي كيخبرني في الدليل والبرهان. إذا أنت عندك شي حجة بينيها على الأقل سوليها تعترف لك هي قبل ما نظلموا شي حد وصدقوا في العبد الدراري. أما إلى غير الناس قالوا لك هذه هضرة عينة كنظلوا نسمعوا العجب اللي ما عنده حتى علاقة بالحقيقة.
1: إيوا دابا الباب اللي حليته كتسدو.
0: معلوم نسدو، هي اللي عارفة مكونة وكتمثل، وحنا اللي مفروسنا ما يتعاود ندخلوا الفضول وتمول الجيران. سوليها بعدها وقلق ليها تعرفي شنو تحت راسها، وديك الساعة ندخل هاد السوق واللي فيها ليها.
2: كيف خبرتي يا رامي؟ ما خليتي نسولت عليك.
3: فين بغيتيني نكون؟ في دارنا.
2: ما كتخرجيش كاع لبرا؟
3: فين غادي نخرج؟ طلع ليا الخروج في راسي ودايخه، ما عرفت لا ما نسبق ولا ما نوخر.
2: ايوا شنو باقي درتي؟
3: مشيت شفت الطبيب وقال لي بصح باللي حامله.
2: ايوا سميتها الوالده ديالك سقط الاخبار ولا خبيتي عليها؟
3: قلتها ليها، وبحال هاد الامور ما كتخباش، كتظهر من الشهر الاول.
2: الشهر الاول كيف زعما؟ وفي الشهر الثاني كتبدا تنفخ الكرش ولا شنو؟
3: الله يخليك يا هشام، انت ما كتفهمش في هذا الموضوع بلا ما تبقى تسولني. ليس مو ترونكي سيل تو بلي.
2: ايوا وشنو الحل ديال هذه القضيه هذه دابا؟ وكيفاش زعما؟ وشنو بلي نبداو هذه العصيده؟ ايوا واش غادي ندير انا ولا اش بغيتي ديري انت باش نعرفوا بعدا كيفاش؟ ولا عبد كاج بغيتي يدير بنادم؟
3: مكتب الله راه تصرف، ما عندي ما ندير لا انا ولا انت.
2: راه عرفنا مكتب الله. ودابا هذاك الشيء اللي في كرشك شنو زعما؟
3: شنو اللي شنو ما عرفتش كيش بغيتي تقول، والضحك لا يمكن سوا ان بو كلير.
2: دابا انت رانيا واش بغيتي نتزوج ولا عندك شي فكره اخرى ما سيق لي انا الخبر؟
3: انا ما كنفكر لا في زواج ولا في غيره الصراحه. هي هادي
2: وعلاش؟ واش من المانع حتى ما تزوج؟
3: المانع ياك عاد داك النهار قلتي لي امك واقفه ضدك وقالت لك تخدم هو الاول وزيد على الله. شنو قالت لك عليا انا؟ واش حملاني بعدا ولا ما مسوقاش ليا الخبر؟
2: انت الله يهديك امي، ماشي شغلها هذاك، انا راه قد براسي.
3: راه الزواج هذا سي هشام ماشي التفليه. قد براسي؟ كيفاش قد براسك؟ اول حاجه بعدا ما خدامش، كيف غادي دير تقد براسك وتقد بيا؟ واش كتعرفش كتخرج على فمك؟ وبيان تو بارل كوم سا سكو تو دينا اوكان سينيفيكاسيون.
2: ادري بعدا بالعربيه راكونا كنعرفوا الفرنسويه ولكن ما كنحمل نهضر بها. ديموا دابا انا اشنو؟ وقولي لي
3: دابا انا ما عندي ما نقول لك، مشاكلي غادي نتكلف بها.
2: وانا
3: مالك انت؟
2: كيفاش مالي انا؟ راه هذا الموضوع انا راه داخل فيه ولا ما داخل فيهش؟
3: خرج هشام هذا الموضوع، انا قد بشغالي صافي. ارتاحيتي؟ هذا الشيء اللي بغيتي تسمع؟
2: مزيان، وحتى هذا حل. انا يا راه وضحي ليا
1: فرقتي هذوك الدعاوات يا جلال؟
4: فرقتهم الصبغير يجيهم واليوم. هذه هي المناسبه فين نطرقوا المسامر.
1: ديالاش المسامر؟ عييتي ما طرق في المسامر.
4: دابا تشوفي يا سميره، دابا تشوفي، راني عرضت على مدير قدو قد الشبل، مدير شركه ديال الاستثمار قدها قد السخط، ومدير اخر ديال شركه صناعات الالات وقطاع الغيار الالكترونيه، عاد واحد الرئيس مدير عام ديال شركه التنقيب والبحوث المعدنيه والجيولوجيه والنفطيه، مع صاحبه اللي هو رئيس مصالح المواد الكيماويه لتفعيل التفجيرات النوويه الدفاعيه.
1: ومالك اخويا بغيتي تحارب؟
4: معلومه سميره، بغيت نحارب الفقر والميزاريه والبطاله فشانه، بغيت نحارب المعاناه والفراغ اللي كياكلوا من جهدي نهار على نهار، بغيت نحارب التعاسه والغمه وضيق الحال فاش كنتخبط، بغيت ننتصر خلاص على هاد الازمه المعيشيه اللي كنعيشوها بزوج، ونرفع رايه المستقبل المشرق الزاهر. وباي باي التشوميره والتكوشيره والطرطير كيف كتقولي لي ديما، انا راجل عيان ومطرطر مطرطر وعيان. ومرحبا بالزهيره والترفيحه، وراك نعمل الا للتبريعه والشبعة والتقرديعة، وداعا للجوع والجعيف. الله يحفظنا من شي تقرديعة، ويسلك بينا البر الأمان، وطريق السلام، ويبعد علينا شوكة العديان. يا رحيم يا رحمن، وبه وجب الإعلان والسلام.
5: تبارك الله عليك، هاد الشي كله بغيتي ديرو. إيوا سيدي، ملي انت محمس هاد الحماس باش تحقق هاد الرغبات، ما عليا غير نوقف بجنبك من اليوم، من دابا، من هاد اللحظة. فاش حنا انت تخطب وانا نصفق، انت تخطب وانا نصفق، اما ربحة ولا ذبحة.
4: إيوا هكاك. وبهاد المناسبة راني دبرت لك على السيدة اللي غتدبر لينا على البنيتة اللي بغيتي تبني.
5: بصح يا جلال، كتكلم بالمعقول انت؟
4: إيوا بلا زربة، ها بلا زربة. العجلة راه من الشيطان. يدوز السابع ديال بنت اختك ليلى، وديك الساعة ربي كبير، غادي نخبرك بالجديد.
5: إلا درتي هادي يا جلال، غادي نزيد نصفق ليك ونزغرت عليك.
4: هي احنا كنلعبو، انا عسي على جنب الراحة. دابا تشوفي جلال علاش قاد. ايوا طلعي طلعي طلعي بعدك شي بركة ديال الفلوس من داك الشي اللي قبضتي من حقك في الزيتون، ودخلي سوق راسك وديها في صحتك، ونقصي من النقير ديالك شوية، وخليني نتصرف. هاد الرياض غادي يتنور بمجيء هاد الشخصيات.
6: عمد را فريد، الدعوات كلهم تفرقوا؟ حبيبة ما نسيتي حتى واحد ياك؟
7: ابدا ابدا ليلى، كل شي في امان الله. بقى لي غير القزال باش نخبرو حتى هو باش يجي بكري قبل ما يجيو السربايا وتعمر علينا الدنيا. قولي لي يا ليلى، ياك ما تقلقت الوالدة ديالك داك النهار؟
6: علاش غادي تقلق؟
7: لا غير ملي ناقشناها في مشروع الفيرما وعفينا عنك من المشاركة. انا شخصيا راني كنت معها صريح باش ماشي حتى نبداو نطيحو معاه في شي مشكل. فهمتيني يا ليلى؟
6: فهمت فريد. انا ما قالت لي والو من داك النهار، وبالنسبه ليها الامور كانت واضحه، وانت راك شرحتي بالتفصيل جوهر الموضوع.
7: ايوا قالت لينا بلاتي نستشر مع عمك قاسم. ما معنى هذا الكلام؟
6: اسيدي خليها تستشر، ياك انت مليتي عليها شروطك نتسناو جوابها. اتفقت معانا 100% على الشيء اللي مخطط ليه انت، ما بقى حتى مشكل. وإلا كانت كتشوف ولا بد عمي يدخل في المشروع.
7: عمك ليلى بكل صراحة ما مأهلش بحال هاد النوع المشاريع.
6: خليني بعدا غير نكمل لك. وإلا كان غادي يعاون ماديا؟
7: راه ديك المعاونة ماديا هي اللي غادي تخلينا مرتبطين به. ثم رئيس الوكالة حكيت لك عليه، انت والوالدة هو المدعم الأساسي في هاد العملية، وخدمتو هاديك وكيفهم فيها أكثر ما غادي يفهم فيها عمك. فهميني يا ليلى، فهميني عفاك، باش نكونوا متفقين على كلمة واحدة.
6: انا فريد متفقة معاك، واش انت باقي شك في هذا الشيء؟
7: ايوا سبحان الله، تجيك الغيره على عمك. انا كنتكلم معك منطقيا، مهنيا، تجاريا، بعيد كل البعد عن العاطفه والقرابه العائليه. ليلى
6: كون هاني يا سيدي، من جهتي انا ما تسالني غير نكون موافقه على كل كلمه قلتيها وكل راي تقدمتي به. المهم دابا غادي تقول لي مازال ما اقترحتيش عليا السميه ديال البنوته الحبوبه ديالنا.
7: الله يا لالا، راني قلت لك هيبة.
6: هيبة؟ وعلاش ماشي هاجر؟
7: هاجر؟ يا سلام، وحتى هاجر سمية ونعم. نديرو القرعة إذن، أوكي؟
6: أوكي.
8: يلا يلا همي سربي راسك، وانتي مازال ما لبستي.
9: وعلا حنا فاين زرباني؟ بلاتي عليا.
8: كنتي من قبيلة توجدي راسك، الناس كيتسناونا.
9: وانا مالي ومال الناس؟ ياك الناس قاعدين ناشطين فرحانين والجوق خدام، بلاتي عليا بعدا نكحل عيني راه كياكلوني.
8: ولبسي لبسي حوايجك امي، هو الاول عاد كحلي.
9: فين هو بعدا العكرا غيتا؟ ندوزو على شواربي شويه. ويلي كنحس بيهم ناشفين.
8: ويلي امي علاه انت قد العكر؟ ديري ديري غير الرويحه بركه عليك.
9: وهاد الشعر نعريه ولا رخم لي فوق منه هاد الدره؟
8: خلاص، عرمه ديال الدرور عندك وتخليه عريان، غادي يضربك البرد وتروحي وانت موالفه بالدره. هاك هاك لبسي هاد القفطان سخون بعدا شويه.
9: ايوا بعدا اعطيني الى عندك شي كريب ندهن بيه وجهي، بغيت غير نحسن هاد الزغيبات اللي نابتين ليا هنا في الحيتي بحال شي راجل وانت مزرباني.
8: وغير خليهم امي باش ضايقوا عليك. خلاص،
9: واش من سميه بعدا اللي اختاريتو البنت؟ كاع ما فراسي.
8: اختارينا زوج سميات، هاجر وهيبه. حيث درنا القرآن.

0: خرجت لينا هاجر، ولكن امها عجبتها هبه.
1: ايوا وجبتو بعدا قناوه ولا غير داك الجوق النايح ديالكم؟
0: جبنا قناوه وعيساوه باش تكوني على خاطرك. غير سربي راسك.
1: انا مسربيه.

أنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
1: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
0: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط

سعيد مجددا، أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات

الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكوراً شكراً خالصاً. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نوردين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعة التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبع بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن

تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخارجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وتعودت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: الحقيقي الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: موجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ، الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون، فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه، وهو من جملة أهداف خطة تسديد التبليغ ومراميها، التزام السنة في الحرص على أخذ العلم عن أهله، صيانة للدين من التحريف والتبديل، وحماية للأمة من التشويش والتضليل، وذلك مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظاً على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكون عدولاً. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة يدين

0: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ففي هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته يبغي بها الشهرة. فالعلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس، أي كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا، فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه من افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود الذي عليه الناس، أي المنتشر الشائع، هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما سواه من إفراط أو تفريط أو غلو فهو مذموم شرعا. مستمعين الأفاضل، يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه، كما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب خلاف في المستحبات، وربما خلاف في العادات مما يوقع الناس في الفتنة، كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المجمع عليها، والتزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم، لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فردي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب معين في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، العقيدة الأشعرية، ومذهب عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف الإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحامية للملة والدين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا. الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى. وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه

الصلاة والسلام، كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا، وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما. إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار

متمددا ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم ذاك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم وقلت محل خالق الكون وقلت

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على

ذلك الأجر العظيم. فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات.

يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. وعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم

0: فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل

بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى. إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى. إنه ترتيب الأولويات

تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟

مرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد، هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد، هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا. ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك. لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات.

صناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة، كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.

0: الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محمد ما كان صاحبك
1: هاي إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى ونطلعوا الهبوط
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمر راسي اش درتي القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قالوا لي الواجب وريقتي ها هو شديتها وبلا رشوة وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو

0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيترونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي. ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانغ.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها. فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد، قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. أعش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء، وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم.

طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال، ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيؤديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب خلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرف في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة.

لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيداً، فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرون بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه، حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها، حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل، حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص نستحق أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار.
1: مرحبا بكم مجددا. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. جلالة الملك أعرب في البرقية عن أن احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلالها يخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا. وأكد جلالته أن العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء الذي اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لدونالد ترامب، مذكرا بأن اعترافه التاريخي بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. وبهذه المناسبة، بمناسبة الاحتفالات الأمريكية للرابع من يوليو، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب وجهه أمام حشود في ناشونال مول بواشنطن بعد تأخير في الخطاب فرضته عواصف رعدية شديدة أدت

0: لإخلاء موقع الاحتفالات مؤقتا. ترامب قال إن العصر الذهبي لأمريكا بدأ، داعيا إلى الحفاظ على التفوق العسكري والفضائي لبلده. ورياضيا، يضرب المنتخب الوطني المغربي موعدا مع نظيره الفرنسي في دور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم عقب تأهل المنتخبين يوم أمس من دور الثمن النهائي. المنتخب الوطني خلف انتصاره على كندا بثلاثية نظيفة فرحة عارمة في أوساط الجماهير داخل الوطن وخارجه. فرحة مغربية حققها عناصر المنتخب الوطني وتعاقب على تسجيل أهدافها كل من عز الدين ناحي بهدفين وسفيان رحيمي ليتأهل المغرب لدور الثمانية الكبار للمرة الثانية على التوالي. أما منتخب فرنسا وصيف بطل العالم نال بطاقة التأهل عقب انتصار صعب على منتخب باراغواي بهدف دون رد حققه بضربة جزاء نفذها عميد الدية كيليان مبابي. أما في برنامج اليوم يلاقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي في تمام الساعة 9 مساء. أما منتخب المكسيك يواجه في الساعة 1 بعد منتصف الليل نظيره الإنجليزي. في إيران تقام في العاصمة اليوم صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة، وحضر رئيس مسعود بيزشكيان وعدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف حسب ما أظهرته مشاهد بثها التلفزيون الرسمي لإيران. في فنزويلا ارتفعت حاصلة الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، رفعت حصيلتهما إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عملية البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برقية تهنئة إلى فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجاء في برقية جلالة الملك بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليوز بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلالها: يسعدني أن أبعث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي بأخلص التهاني والتبريكات. وأضاف جلالة الملك حفظه الله: وتخلد هذه الذكرى أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. وأكد جلالته أعزه الله في برقيته أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء الذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن اعتراف فخامته التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. وأشاد جلالة الملك نصره الله بمستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية التي لم يسبق لها أن كانت بهذا الزخم، مسجلا يقينه أن علاقات البلدين الثنائية تسير صوب أفضل مراحلها. ومن جهة أخرى نوه جلالته بالتعاون الأمني والعسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بوصفه نموذجا للتميز وعمادا أساسيا لحماية مواطني البلدين والدفاع عن قيمهما المشتركة والحفاظ على مصالحهما، مستدلا جلالته بمناورات الأسد الإفريقي التي يستضيفها المغرب. وختم جلالته حفظه الله برقيته إلى فخامة الرئيس الأمريكي بتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تعزيز وتعميق هذه العلاقات بين الأمتين المغربية والأمريكية. رياضيا، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي في مناسبتين في الدقيقة 50 والدقيقة 82، وسفيان رحمي في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع بناء المباراة. هذا وسيواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منتخب فرنسا الذي تفوق على منتخب باراغواي بهدف نظيف سجله مهاجمه كيليان مبابي من ضربة جزاء. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بعدد من مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا، مستمعينا الأوفياء، في حلقة لله نستضفوا من خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع، وتنقل هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى أفاق الفن والتأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة، طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء، تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكويني، أو أيضا عندها مشروع فني لكي يهدف إدماج الحرف العربي فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كي يسعدني باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الداخلة مدينة الأصل، شكرا جزيلا.
0: والمدينة الملهمة أيضا
1: أكيد.
0: طيب إلى طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمي.

0: من هي الأسماء السكوري؟
1: أسماء السكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة. تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا، رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي المجال الفني ديالي. كان هو الصراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل لهذا المجال هذا.
0: هذه هي قصتك الأولى مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات، وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الدخلة، شيء وصار ولا مثلا بعض الطلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي. أشنو هي الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسة، التكوين، بعض الأفاقي معلومة نقدموها للمستمعين؟
1: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام. كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب التقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
0: أنت اختاريتي؟
1: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة الفن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين.
0: أدبية وعلمية.
1: بكالوريا سواء علمي أو أدبي، ماشي مشكلة.
0: ومن بعد كتكون مباراة
1: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور.
0: ومن بعد سنوات شحال؟
1: مدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين أكاديمي،
0: النظري والتطبيقي.
1: النظري والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله يعني.
0: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع
1: اكيد اكيد انك كتدرس
0: شحال ديال النوع يكونوا كثار. ما
1: هو فن الخط العربي هو راه بحر، ما شاء الله راه بحر.
0: وفيه الفن الخط المغربي عنده
1: اكيد انه كاينه خطوط مغربيه كتميز بالخصائص ديالها والميزه المغربيه ديالها.
0: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهذا العبارة؟ ما
1: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد، العكس، أنه الحرف هو واحد واحد واحد الكيان متحرك. فأنا من
0: إذا أنت تدخلين في حوار مع الحرف،
1: مش
0: فقط علاقة بصرية، أنك كتحسي بيه عنده كائن حي.
1: كائن حي. من خلال الكتابة ديالي الخط العربي كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة، فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف عنده شخصية.
0: الشكل ديالو
1: كل حرف عنده شخصية. مثلا كيف ما الناس كتكون تلقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف كنشوف كل حرف.
0: كتشوفي كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
1: كل حرف بشخصية، كاين الحرف اللي شخصية مرحة، هذا هو الانطباع.
0: شكون الحرف الأقرب للقلب أسماء؟
1: حرف الألف.
0: سبحان الله،
1: حرف الألف هو بالنسبة لي هو سيد الحروف.
0: صحيح. إذا هذا هو المعنى، فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي. إذا أنت دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد.
1: من خلال التأمل في الحرف ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط، أكيد أنك تخرج بواحد الفلسفة. هذه فلسفة خطية. فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمرسين في فن الخط. تلقى عندهم هذه الفكرة هذه. أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني

0: مستوى الحروف في الكتابة ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
1: طيب انت هذه تخصصك وكتلقي ذاتك في تعاملك مع الحرف وكتربطك واحد العلاقه روحيه تشخصنين هاد الحروف. اكيد عندي لك سؤال، كيف توفق اسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
0: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد، فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال الحروفية
1: والمرجع
0: أكيد. كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد دياله؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش انك تعبر، كيفاش انك تحط هذيك اللمسه الخاصه بيك في ذاك اللوحه. هذه هي الفكره اللي عندي انا.
1: وما كتفكريش اسماء، بصراحه جاتني هذه الفكره في هذه اللحظه من خلال هذه الافكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينه الداخله جمعيه؟ لاننا كنعرف كاين شباب اشخاص عندهم ميولات وان كانت فطريه موهبه، اكيد تحتاج الى صقل، ولا درتي هذه الجمعيه غتكون فرصه للتكوين. واش ما كتفكريش خلق احداث جمعيه خاصه بفن الخط؟
0: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من لي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
1: واش تحالي ما طبقتيها؟
0: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة.
1: وأنا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذا الميول، ولكن ما لقاوش اللي يحتضنوا فيهم هذه الموهبة ويحرص على صقلها، لأن ماشي بحالك أنت قريتي تبارك الله وهذا هو دورك. ده بل وفاء منك للداخلة وتردي شوية داك الشيء اللي خديتي من الداخلة، أنك تأسسي الجمعية وتشجعي هاد شباب وشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
0: أكيد إن شاء الله هذه من بين الأفكار اللي
1: وغادي نبدأ نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل. دابا راه تلقى القاف في شكل الميم في شكل، واكيد داكشي انت غيمرضك فاش كتشوف.
0: اصلا ملي في اكاديميه الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكره، وكل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرساله انه يوصلها، هي نشر الثقافه الخطيه خاصه في المغرب.
1: والحمد لله في المملكه المغربيه طبعا تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله في تشجيع، لان كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيدار واحد الحفل كبير كيتم فيه تكريم هاد الخطاطين.
0: صحيح جائزة محمد السادس،
1: وما فكرتيش أنك تشاركي فيها؟
0: إن شاء الله تعالى إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع الوقت.
1: إذن هذه الفكرة ديال تأسيس الجمعية خاصة بالخطاطين أو فن الخط لا تزال تراوده؟
0: ما زال قائمة هذه الفكرة.
1: أعطيني وعد إن شاء الله تحاولي في هذا الشهر أنك
0: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما خاصة فكرة زاد ديال الخدمة.
1: صحيح. طيب أسماء، وإحنا كنتكلموا على أولى بعيداً إلى بغيتي بطريقة أخرى وحسب علمي المتواضع عرف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلا؟
0: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية. مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا اننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور في المنازل بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل؟ هذه هي الانطلاقة من جاتني انا الفكرة ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
1: وانت يا اسماء سبق لك اكيد مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا

0: الحلم الفني اللي طبعا انتي مسكونه بيه. واش قط انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه؟ وشنو هي القيمه النوعيه المضافه اللي زادت التجربه ديالك اسماء؟
1: اكيد شاركت بزاف ديال المعارض وتاطير مجموعه من الورشات. من ابرز المعارض صراحه اللي كان الاثر ديالها زوين عندي هو معرض كان مؤخرا, هو معرض قوارير. معرض قوارير كنا مجموعه ديال الخطاطات مغربيات, كلنا خريجات اكاديميه الفنون التقليديه. قلنا علاش لا اننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط, يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف وهما اللي غادي يحرصوا عليه.
0: إذن هذا فن الخط بنون نسوة.
1: بنون نسوة أكيد. وهما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض, هما اللي غادي يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب, لقى إقبال صراحة.
0: وانتي في الدخل الوحيد أظن الخطاطة اللي
1: تقريبا الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة.
0: الحمد لله.
1: حاليا كنتمنى من بعد
0: هذا أمانة على عاتق.
1: كنتمنى أنه نبقى نسمع بزاف ديال المرات, يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة إن شاء الله.
0: طيب هذا جرني لأن كنشوفوا لوحات اللي هي على شكل حروف. عندي لك سؤال, واش هاد اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي واش تولد من فكرة مسبقة أم أن الحرف هو اللي كيجعل أسماء أنها يقودها أثناء الإنجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
1: هو أكيد أنه كتكون عندك واحد الفكرة مسبقة, كتكون حاط واحد الفكرة باش تشتغل عليها في اللوحة, كتبدا اللوحه بهذيك الفكره. مجرد انك ما كتبدا الخدمه في اللوحه بحال لك يكون واحد الحوار الحوار ما بين الخطاط واللوحه, سواء انها كانت لوحه خطيه ولا لوحه حروفيه ولا لوحه زخرفيه.
0: اللي كيدير عود اشكال شكل مثلا فرس وكيكتبوا فيه شي ايه ولا
1: كاين مجموعه من الاشكال, يعني ما كينحصرش في شكل واحد فقط, يعني كاين مجموعه من الاشكال ديال اللوحات الخطيه. كتكون بادي بفكره حتى انك تلقى يعني ديك الفكره تخرجوا منها بزاف ديال الافكار. تطورت بزاف ديال الافكار, داكشي علاش ما كتنحاصرش في الفكره الاولى اللي كانت عندك في الاول.
0: طيب اسماء, احد المستمعين اكيد المهووسين كيف تكتب سحر جماليه الحرف كيطرح سؤال عليك, كيقول اشنو هي المدرسه الخطيه الاقرب للقلب ديال اسماء وعلاش تبري هذا القرب ديال الحرف اللي كتختاري, اشنو اللي يجعلو اقرب ليك اكثر؟
1: صراحه المدرسه الخطيه الاقرب ليا هي خط الثلث, خط الثلث المغربي.
0: شنو اللي كيميز هذا
1: خط الثلث المغربي؟ هو مستنبط من خط الثلث المشرقي, وانا من قبل ما انني نبدا التكوين ديالي في فن الخط في الاكاديميه كنت متاثره بخط الثلث المشرقي وكنت كنقلده بزاف, يعني ما كانت عندي واحد الفكره صراحه بالقواعد مضبوطه وكنت كنقلد فن خط الثلث. داكشي علاش
0: ملي طبعا قواعد
1: اكيد قواعد
0: ومقاييس
1: داكشي يعني مدقق داكشي علاش.
0: وهاد الادوات ديال الكتابه كاين ادوات خاصه سمع؟
1: كاينين ادوات مثلا الخطاط انه خاصو يكون كيتوفر على اقلام اللي من القصب.
0: موجودين في المكتبات ولا خاصين؟
1: من بين التحديات انه
0: علاش ما ديريش شي مشروع انك بصراحه فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين في جيتنا ان اللي نخصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوا باش اللي كيحتاجوه.
1: صراحه من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات,
0: وعاد غيكونوا غاليين.
1: الثمن غالي صراحه.

0: الخطاط كيتوفر على أقلام القصب، كيكون الحبر، الأوراق، يعني خاص تكون جودة الأوراق. الأوراق كتنقسم للمجموعة، كاين الأوراق الطبيعية مستخلصة من ألياف الشجر، والأوراق الصناعية.
1: يعني باش داك امتصاص داك الحبر عاود ما
0: الأوراق الصناعية، أكيد أنه الأوراق الصناعية كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين.
1: نعم. طيب، المعروف عنك أو عن الفنانة

0: الورشات اللي كتأطري؟
1: صراحة هي بشارة خير، الحمد لله. أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط، السبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث، كاين واحد الاهتمام بالتراث، وأكيد أنه
0: لأن أصلا التراث عنده هيبة، إضافة كونه هوية أكيد. الانتماء عنده سبحان الله ذاك
1: مؤخرا كاين هذا الاهتمام، هذا كاين اهتمام كبير بالتراث.
0: وعاد أظن هذه الحلقة عبر تيري إذا الدخلة غادي تعود يبانوا موهوبين آخرين وراغبين أو هادشي، علاش هذه الحلقة تعالى عندها قيمة، لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله، وهذا هو حلمنا جميع، تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذا الرغبة، غادي يعرفوا بأن الحمد لله الدخلة عاد فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية تأطير في المجال ديال فن الخط
1: إن شاء الله تعالى.
0: طيب أسماء، نبغي نعرف رأيك، واش يستطع الخط العربي اليوم، لأن يعني كاين تحدي، أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
1: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة. داكشي علاش أنا بالنسبة لي أنه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة فقط للمساعدة. داكشي علاش أنه نلخصها لك في واحد الفكرة، أنه نوافق ما بين الأصالة والتقنية، هذا هي الفكرة الأساسية. إذن
0: توظيف تقنية من أجل تجويد أو تطوير ما هو أصيل،
1: المساعدة ماشي تجويد، المساعدة فقط.
0: أما الأخر كيبقى للشخص ذاك الفنان.
1: أكيد أنه الأثر ديال اليد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس دياله في العمل الفني دياله أكيد ما تعوض التقنية ولا التكنولوجيا أكثر.
0: صحيح، لأن التكنولوجيا كتبقى ذاك الشيء بحال فيه نوع من الجمود، رغم أن هي فيها الجودة ديالها،
1: ما كاينش الحس الفني فيه.
0: صحيح، بينما الفنان في ذاك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمة لما نعطيه ما لم يكن جزءا من دواتنا، جزء منك، طرف منك، إذن حي فيه روح. وهنا نرجع للكائن حي
1: تماما،
0: بمعنى نظريتك راه في محلها. طيب أسماء، بعيدا عن وجع الأسئلة، أش كتمثل لك مدينة الدخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك، واش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية؟ لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الدخلة وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
1: صراحة الدخلة عندها واحد البلاصة كبيرة في القلب ديالي،
0: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في البحر.
1: الداخلة هي الجذور صراحة، هي المكان اللي تعلمت فيه التأمل والمكان الهادئ، هذاك الشيء علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الأثر ديالهم في الأعمال الفنية ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني وشحال من لوحه وكنبقى نتامل فيه، يعني كنلقى كاين واحد الاثر لا من ناحيه الالوان لا من ناحيه الاسلوب. الدخله خلات اثر كبير،
0: خلات اثر كبير اكيد ان شاء الله، وهذه مدينه فعلا ملهمه. طيب بحكم اهتمامك اسماء بل اختصاصك، اصلا اشني ابرز التحديات اللي اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
1: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة، هي قلة محدودية الفضاءات. وكيفاش أن غتعامل كخطاط، أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص المساعدة،
0: جهات أخرى، فاعلين اقتصاديين، مؤسسات، مثلا دور الشباب، دور الثقافة،
1: تماما
0: قطاعات ديال

0: الثقافة اللي أصلاً
1: القطاعات
0: يعني
1: المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول واحد الموهبة لمشروع مهني مستدام.
0: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح،
1: تماما، ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة أنه أكيد أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل ليه، غادي توصل ليه.
0: وتحقق هذا الشيء كله اللي قلتي انه
1: تماما،
0: تحديات. نعم،
1: رغم الصعاب. رغم
0: وهنا
1: الصعاب.
0: دابا فين كتكون روح المبادره؟
1: تماما،
0: انا شاش قلت لك تقدري ديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسه للتلقين كذا، ممكن. المهم افكار، يكفي انك تكون مهووس وحامل الحلم ديال اي مشروع، وان شاء الله مع المده راه كيتم
1: نعم.
0: تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي ليه، أسماء الخطط خلال الفترة المقبلة، أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
1: من بين المشاريع اللي مبرمجة ليهم هو كيفية توظيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا شرنا لها مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل هو مازال صراحة المناقشة فيه، ومازال، ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجع وكندور، كل شيء كيتمحور على الحرف. هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى. كنتمنى والله يسر لنا فيهم.
0: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق. هذا علاه له انتهز هذه الفرصة أنني نسولك شنو هي الرسالة اللي تود أسماء سكوري أنها توجهها للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي.
1: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغي وداك الشيء اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا لها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وانا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا التخصص اللي انا فيه.
0: وتقدر تكون عندك موهبه وانت كاع ما اكتشفتيها في راسك،
1: حين ترى ما يمكنش انك تعطي في واحد الحاجه وانت ما كتبغيهاش.
0: صحيح.
1: اكيد خاصك تبغي داك الشيء اللي كدير باش انك تعطي فيه ما احسن عندك.
0: شكرا جزيلا الفنانه الخطاطه المغربيه اسماء سكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي والرؤية الفنية اللي كتجعل من الخط لغة للتأمل والإبداع، وكتأكد كيف كتشيري أن الفن الأصيل يظل قادرا على التجديد ومواكبة العصر دون أن يفقد هويته. استودري لعدت عندك شي كلمة تختمي بها أسماء؟
1: صراحة كنأكد على الآباء المغاربة أنهم يحرصوا كل الحرص الأبناء ديالهم، أنهم يحاولوا أنهم مثلا اللي متوفر ليه في المدن اللي كيسمع أنه فيها مراكز ديال تعليم الخط ولا مراكز تحسين الكتابة، أنه يدخل ولاده لهاد المراكز، لحقاش الأثر ديالهم على الطفل أثر كبير بزاف، خاصة أنه فن الخط كنت تعتمد حاليا من بين الفنون العلاجية. داكشي علاش أنا كنصح الآباء يديروا هاد المبادرة هادي، حقاش التأثير ديالها على الأطفال ديالهم تأثير زوين زوين بزاف.
0: صحيح، ونقدر نقولوا بأن الاهتمام بالحرف ماشي نحطو على الحرف يكون في هذا، ما دام عنده حتى الطابع العلاجي فهذه دعوة. والحمد لله دابا مادام تواجدك في مدينة الداخلة غادي يعطي واحد نفس جديد، واحد اهتمام فن الخط العربي، وأنا أتفائل الخير، كل الخير إن شاء الله، أن الآتي سيكون أفضل
1: إن شاء الله.
0: إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعي الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وإلى لقاء.

جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنة

0: ملهاش مية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: نشرة الأخبار.
1: في أبرز عناوين هذه النشرة: برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوز كبير على كندا بثلاثية نظيفة. موجة حر ورياح قوية إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برقية تهنئة إلى فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجاء في برقية جلالة الملك بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليوز بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلالها: يسعدني أن أبعث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي بأخلص التهاني والتبريكات. وأضاف جلالة الملك حفظه الله: وتخلد هذه الذكرى أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. وأكد جلالته أعزه الله في برقيته أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء الذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن اعتراف فخامته التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. وأشاد جلالة الملك نصره الله بمستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية التي لم يسبق لها أن كانت بهذا الزخم، مسجلا يقينه أن علاقات البلدين الثنائية تسير صوب أفضل مراحلها. ومن جهة أخرى نوه جلالته بالتعاون الأمني والعسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بوصفه نموذجا للتميز وعمادا أساسيا لحماية مواطني البلدين والدفاع عن قيمهما المشتركة والحفاظ على مصالحهما، مستدلا جلالته بمناورات الأسد الإفريقي التي يستضيفها المغرب. وختم جلالته حفظه الله برقيته إلى فخامة الرئيس الأمريكي بتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تعزيز وتعميق هذه العلاقات بين الأمتين المغربية والأمريكية. رياضيا، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي في مناسبتين في الدقيقة 50 والدقيقة 82، وسفيان رحمي في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع بناء المباراة. وأشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا بثلاثية نظيفة. وقال وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا، وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع لكن أدائهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وسجل الناخب الوطني أن التعديلات التي أجراها في فترة الاستراحة مكنت أسود الأطلس من عكس دينامية اللقاء، مؤكدا أنه على غرار مباراتنا ضد هولندا قمنا بتحليل طريقة لاعبهم في الشوط الأول وتأقلمنا معها، كنا نعلم أنهم يتركون مساحات خلفهم وكان بإمكاننا استغلالها. وعقب صافرة النهاية عاشت مدينة الداخلة أجواء فرحة عارمة بصمت عليها ساكنة المدينة بكل حماس في أعقاب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة غصت شوارع المدينة بالجماهير التي خرجت للاحتفال بهذا الإنجاز، ورفع المشجعون الأعلام الوطنية وارتدوا قمصانا تحمل ألوان المنتخب الوطني مرددين شعارات وأهازيج وطنية قبل أن يتوافدوا على كورنيش المدينة وشارع محمد الخامس وعدد من الشوارع الرئيسية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. هذا

0: وسيواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منتخب فرنسا الذي تفوق على منتخب باراغواي بهدف نظيف سجله مهاجمه كيليان مبابي من ضربة جزاء. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوي قضاء برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بعدد من مناطق المملكة، منها سيدي سليمان، قلعة سراغنة، مراكش، الرحامنة، خميسات، ليوسفية، الفقي بن صالح، أوسرد، القنيطرة، سيدي قاسم، سطات، شيشاوة، وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، السمارة، تارودان، سطاطا، زاغورا، وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعمالات العرائش والزان، شتوكا، أيت بها، إنزقان، أيت ملول، تيزنيت، قلميم، مكناس، تاونات، خريبقة، صفرو، تينغير، الرشيدية، تازة، أقادير، الدوتنان، بن سليمان، برشيد، الصويرة، مديونة، نواصر، سيدي بن نور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، ومولا يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة اليوم بكل من تمارس، خيرات، الدار البيضاء، المحمدية، الرباط، سلا، الجديدة، إفران، بينما ستشهد أقاليم العيون، طنطان، طرفاية درجة حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، وذلك ما بين اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوز كبير على كندا بثلاثية نظيفة. موجة حار ورياح قوية إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلى اللقاء.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وطن وعدو من يحب قريب قريب.

نحوك ملوى نحوك مولعاً ولن يبغى بدر لا مثالية ولم يبغى بدر خير لا مثالية ولم يبغى بدر خير خير

لو كان له العذر يحمل كل

Para nuestro alcalde.

المحمود كان له

إمام المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وأطهرهم سفاهم

0: الاستماع إلى برامج إذاعتي الداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تؤدي الجهوية للشؤون الإسلامية برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن ولا الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني من 28 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الأساسية. نسخة التعريف أو النجاح في المستوى الأول راغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد

بشر عندي قلب ونظر وانت كل خطر ما تبقاش يتحقق فيها ما إلا بشر عندي قلب ونظر أنا إلا بشر عندي قلب ونظر خطر ما تبقاش يتحقق فيها لا تقول لي حتى كلمة أهانة أهانة ضد الحكمة وراضي بالقسمة في الحياة ولا عاشق الجمل بسم الدلل ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد شهيد ونعم

النظر كل خطر ما تبقاش يتحقق فيها لا تقول لي حتى كلمة أنا أنا وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا اللي عشق الجنة

سهر واللي عشق قمر سهر وفيها وسحر ومئات ألف كيان ما عندك خطاب انت كلك ألطاب ما عندك لاش تخاف انت كلك ألطاب.

عند قلبنا ما لا إلا خطر عند قلبنا الخطر ما تبقاش تحقق فيها ريحتك الماء أنا ضد الحكمة راضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا ولا عشق الجمل بسمة والدلل والبسمة والدلل أقول لي عشق الجمل والبسمة والدلل

لسكتي غايه الى ضحك.

قلبي اخفق واخبرني هد واسمعني كان حس بكيا قبل ما تشوفك هاينا قلبي اخفق واخبرني ود وقال سما حس بكيا يا سبب هالخدود.

حدود قد هم قدود انت ومانا الا بشر عندي قلب نظر مانا الا بشر عندي قلب نظر وانت كل خطر ما تحقق فيها لا تقول لي احتك الماء انا وراضي بالقسمة ومكتاب واللي عشق ودلل واللي عشق ودلل والبسمة ودلل

0: كل عاشق الجمل والبسمة شهيد ونعم تضحية.
1: تابعوا تدخل ويا 2.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك نصر الله وأيده برقية تهنئة إلى فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو 50. إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي بأخلص التهاني وأضاف جلالة الملك حفظه الله، وتخلد هذه الذكرى أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. وأكد جلالته أعزه الله في برقيته أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة لم أن كانت بهذا الغنى والعطاء الذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب مذكرة فخامة المغرب على صعد منقوشا في ذاكرة المغاربة الأجيال. وأشاد جلالة الملك نصره الله بمستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية التي لم يسبق لها أن كانت بهذا الزخم، مسجلا يقينه أن علاقات البلدين الثنائية تسير صوب أفضل مراحلها. ومن جهة أخرى نوه جلالته بالتعاون الأمني والعسكري بين المملكة عن قيمهما المشتركة والحفاظ على مصالحهما، مستدلا جلالته بمناورات الأسد الإفريقي التي تعرفها المغرب. وختم جلالته حفظه الله برقيته إلى فخامة الرئيس الأمريكي بتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالمضي هذه العلاقات بين الأمتين المغربية والأمريكية. رياضيا، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي عام 2026 عقب تغلبه على بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي في مناسبتين في الدقيقة 50 والدقيقة 88 في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع بناء. سيواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منتخب فرنسا الذي تفوق منتخب باراغواي بهدف نظيف سجله مهاجمه كيليان مبابي من ضربة جزاء. المدير العام للأرصاد الجوية بأن موجة حر قوية مرتقبة بعدد من عمالات وأقليم، وأوضحت المدير العام بورتوغال بين 43 و 60 درجة بعدد من مناطق المملكة. نهاية المدير للقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضف خلالها قامة فنية تجعل من الحرف العربي للجمال والإبداع، وكل هذا الخط العربي من حدود

0: إلى آفاق التأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشة تكويني، أو أيضا عندها مشروع فني لكي يدف إدماج الحرف العربي الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل. وكي تعدني باسمكم مستمعاتنا مستمعين إذاعة المملكة المغربية، نرحب المغربية أسماء سكوري، مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الدخلة جزيلة
0: أيضا. طيب، إلى طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمية، من هي أسماء سكوري؟
1: أسماء سكوري مواليد بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة، تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق للمجال هذا رغم أنه الشيخ، لكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي في المجال الفني ديالي، كان هو الصراحة اللي أثر فيا.
0: هذه هي قصتك الأولى مع العربي. طيب أسماء، كيسمعنا في هذه اللحظات وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الدخلة، شيء صار ولا مثلا بعض الطلبة ولا تلاميذ اللي عندهم هم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشن هي الشروط ديال الولوج الدراسة، بعض الأفاقي معلومة نقدموها للمستمعين.
1: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية تقسم الجزء ديال الخط العربي والزخرفة، وكاين الشعب التقنية اللي توفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن إلى آخره.
0: أنت اختارتي
1: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة فن العربي والزخرفة حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين،
0: أدبية وعلمية،
1: بكالوريا سواء علمي أو
0: مباراة
1: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور.
0: ومن بعد سنوات شحال؟
1: مدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين أكاديمي،
0: فيها النظري والتطبيقي طبعا،
1: النظري والتطبيقي بالنيفو اللي ما أكيد أكيد أنك كتدرس
0: شحال ديال النوع يكونوا كثار.
1: هو فن الخط العربي واحد ما شاء
0: الله، الخط المغربي عنده
1: أكيد أنه كاين خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها المغربية ديالها.
0: طيب كنسمعك عادة كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، اش كتقصدي بهذا العبارة؟ ما
1: هو أنه تشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد، العكس، أنه الحرف هو واحد تحرك.
0: هنا في حوار مع الحرف،
1: طبعا
0: مش فقط علاقة بصرية، أنك تشوف كتحسي بيه عنده كائن حي.
1: كائن حي. من خلال الكتابة ديالي الخط العربي كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة، فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف الناس كتكون تلقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة. أنا كذلك الحروف كنشوف
0: إذن
1: كل حرف
0: كتشوفيهم كأشخاص كأشكال جامدة.
1: كل حرف شخصية كل حرف لي شخصية مرحة. هذا هو الانطباع.
0: وشكون
1: اللي
0: الحرف
1: خديته
0: الأقرب للقلب أسمع؟
1: حرف الألف.
0: سبحان الله،
1: حرف الألف هو بالنسبة لي وسيم.
0: صحيح. إذن هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو حي. إذا أنت دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد.
1: من خلال التأمل في الحرف، من خلال يعني كتابة فن الخط، أكيد أنك كتكون فلسفة. هذه فلسفة خطية. فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمثلين في فن الخط. أتلقى عندهم هذه الفكرة. هذه أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابة. ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
0: طيب أنت هذه قيداتك في تعاملك مع الحرف وكتربطك واحد العلاقة روحية تشخصني هذا الحروف. عندي لك توثق أسماء بين قواعد الخط العربي والانفتاح على التجريب بالتجريب الحروفي.
1: كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج؟ هو أنه أكيد فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال الحروف
0: والمرجع
1: أكيد. كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية عنده بالخط الكلاسيكي وبالقواعد ديالو؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيف تعبر، كيفاش أنك تحط هذيك اللمسة الخاصة بيك في هذاك اللوحة. هذه هي الفكرة اللي عندي أنا.
0: وما كتفكريش أسمى بصراحة جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، وش ما كتفكري في مدينة الداخلة جمعية؟ لأننا كنعرف كاين شباب خاص يحتاج إلى، وإلا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. وش ما كتفكريش خلق إحداث جمعية خاصة بفن الخط؟
1: هذيك من بين الافكار اللي تقربت انني نتخرج من الاكاديميه.
0: واش تحالي ما طبقتيها؟
1: مازالت
0: كلهم عندهم هذا الميول ولكن ما لقاوش اللي يحتضنوا فيهم هذه الموهبه ويحرص على صقلها، لان ماشي وفاء منك للداخلة وتردي شوية داك خديتي من الداخلة أنك تأسي الجمعية وتشجعي هاد شباب وشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
1: أكيد إن شاء الله هذه من بين الأفكار اللي
0: وغادي نبدأ نشوفوا في اللوحات كتاب شكل الميم في شكل، وأكيد داك شي انت غيمر داك
1: اللي في أكاديمية الفنون كتخرج بواحد الفكرة، وكل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرسالة أنه يوصلها، هي نشر الثقافة الخطية خاصة في المغرب.
0: والحمد لله في المملكة المغربية طبعا تحترم، لأن كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، أن المملكة المغربية طبعا رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كريم هاد الخطاطين.
1: جائزة محمد السادس.
0: وما فكرتيش أنك تشارك فيها؟
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع
0: الفكرة ديال تأسيس الجمعية خاصة بالخطاطين أو

0: الخط لا تزال تراوده.
1: ما زال قائمة هذه الفكرة.
0: أعطيني وعد إن شاء الله تحولي في هذا الشهر.
1: مهم في كرة
0: طيب أسماء، وحنا كنتكلموا على أولا بعيدا، إلى بغيتي بطريقة أخرى وحسب علمي المتواضع، أن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشنو هدفها أصلا؟
1: كأي خطط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف في أي بلاصة خارج اللوحة الفنية.
0: بما
1: ما موظفش فقط في اللوحات اللي كان علاش لا أننا نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور في المنازل من هذا القبيل. هذه هي الانطلاقة من جاتني أنا الفكرة، الحرف العربي في الديكور الداخلي.
0: وانت يا سما سبق لك أكيد، مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي مسكونة به، واش قط أنك عارض وطنية والدولة، وشنا هي القيمة المضافة
1: معرض وتأثر مجموعة من الورشات من

0: المنور أجواء الفرحة جميعا تحية كثير أطلس الذين أبدعوا وأنقعوا الكبرى. تحية لكل الجماهير المغربية داخل الوطن وخارجه، لكل من رفع العلم المغربي واحتفل بهذا الإنجاز، لكل عبر أثير إذاعة قبل مكالماتكم الهاتفية، ونقولوا ألو مع أول اتصال هاتفي عقب هذا الفاصل الموسيقي. يا مرحبا، هنيئا لنا جميعا. مرحبا بك وبناس تاونات. احتفلتوا؟ كيف جاتكم مباراة رائعة؟
1: الله يهدي، أجواء رائعة أكثر من رائعة.
0: المباراة
1: كان ديك شي زويون، ولكن في الأول كان شوية أمور ماشي هذيك، ولكن
0: تنا خير احنا
1: الله. أيوة ضروري،
0: الحمد لله الحمد لله.
1: تحياتي احترامتي، تحياتي إذا

0: عندي شي عائلة ممكن؟
1: نعم تفضل.
0: تحية العائلة ديالي كاملة، عائلة حمامو جبتها أنا سبوع عاود حمامو شي فين ما كانت.
1: تفضل مرحبا وسهلا.
0: واش الأخت فاطمة؟
1: بارك الله فيك يا مرحبا.
0: لا لا لا فاطمة مبروك علينا، انتصرنا مبروك علينا، فرحوا المغاربة قريهم دينا، هذا هو اليوم اللي تمنينا. هي ليكم يا أبطال أسود، قالوا احنا جينا قعدوا لعبوا كرة زوينة. البرازيل علينا احنا غنينا وغنينا في الملعب في بيوتنا وقهاوينا، رفعتوا راسنا وارتاح البال، درنا الهمة وحيدنا الغمة وارتاحينا. ربعات ثابت ما دخل علينا، شحال تسخطنا وجذبنا وبكينا، كنا اللي جبنا علينا الى اخر.
1: بارك الله عليك كريم، المغاربة ديما رجال وديما مفرحينا، وان شاء الله القادم اجمل باذن الله. نعم تفضل. بارك الله عليك على هذه المشاركة الرائعة، كلمات رائعة صراحة. لازمنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية.
0: شكرا.
1: مرحبا. مرحبا. للأسف من عنده يتواصل معنا، مازلنا نتواصل معكم في مكالمات عبر أرقام الهاتف اللي هي 0528 89 63 أو 28 89 63 64. نستقبل مكالماتكم الهاتفية من داخل المملكة وخارجها. فرحة رائعة. يا مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا مرحبا بك.
2: كيف دايرك استاذة لاباس عليك؟
1: بخير الحمد لله. شكون معك؟
2: معك من ودامنين إقليم تازة.
1: ما سمعتش السمية.
2: العلا مصطفى من ودامنين إقليم تازة.
1: مرحبا بك سي مصطفى وبالناس تازة. تغمر المدينة، ما تقدش تلحق لشي بلاصة إلا بغيتي المغربي. مبروك ان شاء الله باذن الله. علاش لا باذن الله، كل شيء عند مولانا قريب الى رد مولانا يعود الكاس مغربي. نعم سي مصطفى تفضل، تبغي توجه تحيه لحد؟
2: تحياتي
1: للاخوات
2: مدينة العيون، وتعيط لكم النجوم الأثير قبل معزز غالي الأخت نادية وخديجة وفاطمة نصارى من مدينة جدية، وخوم عبد الرحيم أخت من لطيفة، ويا محمد مدينة الصفات، حسن حلاق فتحي بوني، ما ننساش عبد الله القوط، عبد الله الكاوري، عبد الله الجمح، والتحية لصالح كل زهرة خضوري من يوسفية، جواد البوعزاوي، فاطمة الشيط، أخويا

0: شكرا لك سي مصطفى وشكرا للناس تازه نحيوهم عن طريقك. نستقبل اتصالاتكم الهاتفيه. نقولوا الو يا مرحبا.
1: لاباس عليك.
0: مرحبا بك. هاي فاطمه شكون معاك؟ ما شاء الله شي المنتخب ديالنا مبروك.
1: كنشكر بزاف
0: الحمد لله.
1: نتمنى المنتخب ديالنا الحمد لله هاد الساعة اللي ربحنا بعدا
0: الحمد لله
1: الحمد لله إلا تفرجنا بزاف هاد المنتخب أستاذة
0: ياك. هي تابعتوا المباراة من البداية؟
1: إيوا بزاف أستاذة
0: رائع منتخبنا المغربي. تحية كبيرة لأسود الأطلس.
1: عبد الرحمن من إقليم تارودان.
0: مرحبا بك سي بونيت وبالناس ديال تارودان. بونيت دائما

0: بيك تفضل.
1: تحياتي لك.
0: شكرا لك
1: بزاف. ومستقبل اذاعه العيون كانت العيون كاملين.
0: شكرا.
1: وتحياتي الى ولادي فضل وصعب وجمال وواحد بنتي عيشه من الدار البيضاء وواحد وتحياتي الى علو كروم من يمين تنوت وتحياتي الى مولاي سليمان وتحياتي الى السي الحسن ورزازات من قنيم والمؤمن السي الحسن من تالي الزنيطرقه وتحياتي الى صالح وهمو وتحياتي الى جم حمان وتحياتي للعسر حماد العسير رشيد ابو القاسم الحسن ابو القاسم عرب وتحياتي الى

0: مرحبا بك وسهلا، شكون معانا؟
1: معك حكيم من تونا تاو الشهرة.
0: مرحبا بك سي حكيم.
1: أنا بالناس تاونا انا مازال وصلنا ما بقاش نطول بزاف
0: نقطعوا اليوم الكلام ياك صافي ان شاء الله. دابا غنشيروا لهذه القضيه مهمه باش يخليو
1: هذا ما كان استاذ. تبارك الله عليك وتبارك الله على الطاقم تبارك
0: الله
1: يا استاذ الله يجازيك بخير.
0: مرحبا تفضل.
1: اخواني واخواتي كل واحد بسميتو ورجع الى هنايا وسلام الاصدقاء سي محمد التهلاوي من تازه والام ديالو والابناء ديالها ومحمد الزعيدي من العيون والاخوان ديالو عبد الرزاق وحسن الروغي من مسجد طاطا ومبارك الهواري من العطاويه وعبد العالي من الشرا ومحمد الهواري من العطاويه وفؤاد مرشد من الاشبي من مجزره 19 82 84 52 06 19 82 84 52. وهذه ديك الاغنيه ديال الاسماء المنوره حنا جينا استاذها.
0: نعم باذن الله. عرفنا عليك ان شاء
1: الله.
0: ياك ما شداش عندك الاذاعه ان شاء الله. اي سي نيرتي لايف في البلاي ستور. اي سي نيرتي لايف البث المباشر لاذاعه العيون. شكرا على هذه المشاركه. نحتفلوا طبعا بفوز منتخبنا المغربي وايضا نشارككم تحايا الاحباب في برنامجكم المباشر اهداءات، لكن هذا هذا الفاصل الموسيقي.
2: من مائك من جبالك من هوائك من ارياقك من مدنك من كل شجر وحب من الهم والحزن والانكسار. خذينا يا مغرب فاليوم

بالفعل. هلا هلا المغرب، لو كانوا اليوم فهذا هذه المباراه المنتخب الكندي بالفعل اسبوع ورجاله بثلاثيه نظيفه يحتفلوا بهذا الفوز الكويره لجميع المغاربه. نشارككم هذا في اذاعه العيون في برنامج اهداءات ونستقبلوا مكالماتكم ونقولوا الو يا مرحبا. مرحبا بك سي بالقاسم وبالناس حاحا، كيف الاجواء؟ بخير لين. الحمد لله، الله يكمل بالخير ان شاء الله يا ربي. نعم سي بالقاسم. شكرا لك، بارك الله فيك.

0: من خلال اللي هو على الساعة قتلة مؤازرة عثمان محمد الموسى سعد وفيد حسين الجواب يقول لك هو بيريت حسن سعود يزيد محمد نعم غاسي جالس على العلم صحة مصطفى علام خالد خديجة بنت رياح اسمها سعد
1: نعم لا مشاركة ما شاء الله مستمعي الأوفياء نشير الواحد المسألة تحاولوا باش تستفادوا الثانيين ديالهم. مرحبا ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا مرحبا بك. ما شاء الله بخير شكرا لك. شكون معانا؟
2: معك عاصر مدينة فاس.

0: بس الفرحة فرحنا وفرحنا شعبه ومازال غادي
1: الحمد لله فرحوا. وعلاش لا يكون الكاس ديالنا ياك
0: ان شاء الله الكاس راه ديالنا ان شاء الله
1: باذن الله عند مولانا كامل الله فيك. شكرا لك
0: الجراجي درس رطواني بوستالفية طبعا مرتين شامن سلم على خالد وهبي وكان سلم على مصرى من ثوري من الحاكيمي ابو شادة وكان سلم على عبد العالي ابو يوسف علي ميدوني وجماح عبد الله القصر عبد الله الجاوري

0: من على حسن توفيق المساوي سعيد زيتي
1: مبروك علينا كاملين، شكرا لك تبارك الله عليك.
0: خوتي من مدينه تيفران تسلم فيهم ذكر واناث تبارك الله عليك.
1: الله يرحم لك ان شاء الله، شكرا لك على هذه المشاركه الزينه. لازلنا في اطار التواصل باتصالاتكم لهذه المشاركه الفرحه ديال
2: قلب مدينة وجد أخوك خالد
1: ما شاء الله عليك يا سلام
2: تحية له وتحية لخويا محمد محمد وهبي
1: حتى هو وهبي تحية لهم كاملين لأننا كاملين كمغاربة بهذا الفوز الاستثنائي صراحة.
2: الحمد لله هي الأولى الناس نتاع العيون يوم كي لهم خويا زيدو غالي صديق نتاعو محمد بن ثابت والصديق نتاعو كاين اللي عرفني عليه خويا مبارك مول الأسد والصالونات نقول له الله يجزيك غالي بحر صغيرة والصداقة نتاعو ومن ليلى مؤمن يعيش مع قبيلة كثير ومجموعة تذكر وفاء ومؤسسة نقول له زهرة الروضان تعقى وابو الزهاشي عمي صالح تحية وما ننساش الفقيه صالح لطيفة من القلعة لطيفة من قولمين لطيفة من طنجة لطيفة من العطاوية لحسن موسى البراد الحاج محمد بركة ابو زياء مولاي سليمان اي تقة ولد مولاي حمزة وكل من يعرف خالد وهبي وهذا الرقم تاعي من اجل تهار اختي فاطمة اللي هو بارك الله فيك
0: على ولا الرحمن حسن انا عندنا الزهر كل يوم سنة يخدمون تاري الزهر تولى يوسف حسين تولى عبد الرحمن تولى عبد الرحمن تولى عبد الرحمن تولى عبد الرحمن تولى عبد الرحمن تولى عبد الرحمن
1: الله فيك شكرا لك وحتى احنا بدورنا نحيوا الناس ديال ايس بعمران شكرا على هذه المشاركة وان شاء الله تعود تحياك لحقت للأهل والأحباب شكرا لكم على تواصلكم نلحقوا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية صراحة اللي عشنا فيها معا فرحة وانتصار منتخبنا الوطني المغربي شكرا لكل من شاركنا عبر اتصالات والهاتفية تحية اعتزاز وتقدير لمنتخبنا الوطني اللي يرتقى وأهدانا لحظات من الفرح والفخر قادم هذا اليوم.

من برنامجكم الأسبوعي إهداء معكم فاطمة وتباعة في التقديم، ومعايا على القناة

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. برامج خدمات وترفيه. موسيقى وطرب لكل الأذواق. برامج رسمية اجتماعية ودينية.

0: حياتكم
1: مع اس ان ار تي لايف. المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت
2: مع اس ان ار تي لايف. الفراجة
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم مع اس ان ار تي لايف.
2: كان معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع كويما والتطبيق المجاني. انتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للعالم متوفر على بلاي ستور وأب ستور.

العرض الخبري مختصر عن الإذاعات الوطنية العناوين. أسود الأطلس فصلا جديدا في مونديال 2026 مستحق يدوي في شباك كندا بثلاثية نظيفة. وأداء الأسود

يشعل عناوين الإعلام الدولية الذي أشاد بالمنتخب الوطني عقب التأهل المونديالي. عناصر المنتخب الوطني يوجهون الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبد الوصول للرياضيين والرياضة الوطنية. فرحة عارمة تتجاوز الحدود، المغاربة يحتفلون في مختلف أنحاء المملكة والجالية تسبق حرارة من مناطق المملكة.

0: الموسيقى والعمل يواصل المنتخب الوطني المغربي رسم ملامح إنجاز جديد في الوطنية بعدما فرض تفوقه بثلاث أهداف دون رد على نظيره الكندي في مباراة أمس في هيوستن ليحجز مقعده عن جدارة واستحقاق بين الثمانية الكبار في نهائيات كأس العالم 26. هي خطوة جديدة في مسيرة منتخب من جديد رقما صعبا في معادلة كرة القدم العالمية. الحالات الكروية مستمعين نتابع حسن بالغرن.
1: كأس العالم لم يكن يسيرا أمام أسود الأطلس خلال المباراة الدقائق الأولى لولا براعة بونو الذي تعقد موقف المنتخب الوطني بإصابة الصبار في الدقيقة 20 دخل رحيم بدله ليقود هجوم الأسود. ظلت المباراة خلال الشوط الأول سجال بين الفريقين مع تفوق الكنديين الذين استغلوا غياب رياض فضغطوا على حلحال الذي غاب عنه التوفيق أكثر من مرة. في الشوط الثاني همس محمد وهبي في أذن اللاعبين فجاء الهدف الأول بعد خمس دقائق من الشوط تمريرة بدل التصويب زاحفة سجل الهدف.
2: Ashraf Hakimi on set piece duty for Morocco. Played square and there's a strike and in. Azadi.
1: ذهب أناحي صور وضع يده على رجل المباراة استأذن كان ينتظر تمريرة أخرى لقتل المباراة. الدقيقة الثانية الجميع تكفل بإيصال الكرة وضعها الأخير داخل منطقة الجزاء قفاز ماكسيم خيبو معلنا عن الهدف

0: ركض سفيان رحيم في اتجاه المرمى على مسمى لم يكن رحيما بالكنديين وسجل الهدف الثالث.
1: الى ربع النهائي الثالث يا رحيم ارحمهمش يا سفيان.
0: انطلقت احتفالات المغاربة في كل
2: مكان. فرحة وانتصار يرسخ حضور المنتخب الوطني بين العالمية وتأهل مستحق إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد أداء أكد مرة

0: أخرى صلابة المجموعة ووضوح الطموح. ومن أرض المونديال من الولايات المتحدة الأمريكية رهان التأهل، يوافينا زميلنا عادل بصورة أقرب إلى تفاصيل الحدث مستعرضا أبرز التصريحات عقبة لنتابع مراسلة الزميل عادل العلوي من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واصل المنتخب الوطني المغربي كتابة فصول جديدة من حضوره القوي في كأس العالم 2026. أنهم لم يعودوا مجرد منتخب يبحث عن المفاجأة، بل قوة كروية موجهة برغبة كبيرة في مباغتة العناصر الوطنية، إلا أن المنتخب المغربي عرف كيف يدير تفاصيل المباراة بذكاء، خاصة بعد الشوط الأول تطلب الكثير من التركيز والتصحيح وتعديل جوانب التكتيك. المنتخب الوطني إيقاعه ويترجم تفوقه. محمد وهبي مدرب المنتخب.
2: لعبنا مباراة صعبة في الشوط الأول، أوجب علينا تغيير في الشوط الثاني، وخصوصا في الوقت المستقطع مع تحليل الفيديو، وبعدها تمكننا من استعادة التحكم في زمام مع لاعبين مثل أوناحي، المثال الجيد لأكاديمية. وسأقولها مجددا، كل ما من نجاح يبقى بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالنسبة لي حافظنا على فرصتنا بفضل تصدي المباراة، لكن ما قمنا بتعديله في الشوط الثاني هو من شكل الفارق.
1: والروح الجماعية والقدرة على تصحيح معتبرين أن التأهل داخل الملعب موضحا أن المنتخب في الشوط الأول قبل أن يجد الحول في المباراة.
3: بينا بلي احنا مجموعة اللي كيف تنقولوا متكاملة، يعني لعبنا ضد واحد الخصم اللي حاول يديرنا مشاكل في بروميير ميتا، كانوا عندنا بعض المشاكل في كيفاش نخرجوا في سير، حاولنا نلقاو الحلول لهاد المشاكل هذا، والحمد لله كيف في كاس العالم بالاخص في افتخار كبير. فرحان نشوف سا ماجيستي تا هو تيساندنا، نشوف الشعب كامل خارج على برا، هذا هو الافتخار. هذاك هو الفرحه الاولى بالنسبه ليا، اما الماركي انا ولا ماركي لاعب اخر، يعني الحمد لله هو الفوز.
1: وبهذا التاهل المشروع الكروي الذي وضعه ضمن كبار اللعبة بعد نجاح هذا الجيل وقدرته على تثبيت والان تنتظر المنتخب الوطني مواجهه في ربع النهائي. ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات. مدينة هيوستن، عادل العلوي، الإذاعة الوطنية.
0: وقد تأهل أيضا تحظى به الرياضة المغربية من رعاية واهتمام بالغ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيه الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تقديرا لما تحظى به الرياضة من رعاية سامية وما يلقاه الشباب المغربي من دعم متواصل، مؤكدين أن هذا التأهل يحمل فرحة بين العرش والشعب، كما نتابع ضمن تقرير الزميلة عتيقة النعيم.
4: وهم يعيشون نشوة الانتصار في دور الثمن على كندا أعضاء الفريق عن امتنانهم العميق الجلالة الملك محمد السادس على عنايته الكريمة ودعمه المتواصل للرياضة الوطنية ولكرة القدم. إنجازات أسود الأطلس تحققت والرعاية السامية لقطاع الرياضة.
5: نشكر ما كناش نوصل لهذا الشيء هذا.
4: في الهدف الثالث في مباراة أمس ثمن عاليا تهنئة جلالة الملك للأسود ولدعمه المتواصل للشباب والرياضة.
6: كما نشكر سيدنا التهنئة ديالو كما كنقولوا هذه غير البدايه.
4: عبر حارس عرين الاسود ياسين بونو عن فرحته وامتنانه لجلاله الملك على دعمه المتواصل لاسود الاطلس في مشوارهم المونديالي.
7: كنشكروا جلاله الملك على الرسائل ديالو تدعموا يعني اللاعبين. بلاصه وصراحه تيحس بواحد الحب يعني اونفير المنتخب الوطني واونفير اللاعبين ديالو صراحه داك يعني بشكل كبير موتيفيهم.
4: اكتشاف المونديال ولاعب وسط الميدان ايوب بوعدي من جهته عبر عن فرحته وامتنانه لجلاله على الرعايه المولويه للمنتخب المغربي. وبين أصداء الإنجاز وعبارات الفخر جمع الوطني على تثمين الدعم والعناية الملكية السامية

الاعتزاز عقب صافرة النهاية. لم تظل أصداء هذا التأهل حبيسة أرض الملعب، بل امتدت إلى حيث يخفق القلب المغربي وخارجه. فقد عمت مشاعر الأمريكية ومعها أفراد الجالية المغربية في عدد من بلدان العالم وجدوا حول راية الوطن. روبورتاج عتيق الناهي.

منذ صافرة نهاية مقابلة المغرب كندا، تحولت المقاهي والشوارع والساحات العمومية في مختلف المدن المغربية إلى فضاء للاحتفال والفرح. انتشاء

0: روح قتالية لتمنح الملايين من الجماهير المغربية جرعة من الفرح والأمل بعدما ضمن المنتخب المغربي مكانه بين أفضل 8 منتخبات في العالم مرة أخرى.
1: احنا فرحانين بزاف، بارك الله عليهم.
2: مباراة كبيرة، مباراة جميلة، الحمد لله.
3: فينا فرحونا، لا لا لعبوا واعر.
4: الماتش جوار
1: شرفونا بالإعزاز الكبير.
5: وعاش الملك.
0: انتصار أسود الأطلس ليلة أمس صنع الفرجة والفرحة في ليلة استثنائية لأفراد المغربية في كل مكان. قل واحد يخرج وعبر الأمام فرح احتفال بأناحي الذي هز الشباك من كل النواحي ورحيل مرمى الخصم. فرفاق حكيمي حققوا المنال بثلاثية ضد
6: ماركا، وماشي واحد ماشي جوج تكون او خمسه.
7: انا الماتشات كلهم شفتهم، ما كاينش شي ماتش راطيتو. المشوار ديال المنتخب هذا تنشكر
8: ابناء الامريكان وجينا فرحونا ان شاء الله سمعنا المشا ونربحوا فرنسا.
7: اول مره نشوف، اول مره انا عايش في هذه المدينه. فرحت بزاف، فرحونا
8: احنا يا وان شاء الله هاتوا فرنسا.
0: وبين فرحة الجماهير وفخر الوطن يواصل أسود الأطلس كتابة فصول المجد قوات وثقة وعزيمة لا تلين، رحلة لم تعد مجرد منافسة كروية بل ملحمة رياضية تلهم الأجيال وتؤكد أن الحلم المغربي متى اقترن بالإرادة قادر على بلوغ أبعد الآفاق.

لم يكن صدى هذا التأهل حكم تجاوز الحدود ليجد صداه في مختلف وسائل الإعلام الدولية التي توقفت عند الأداء المتميز للمنتخب المغربي في مواجهته أمام المنتخب الكندي ضمن نهائيات كأس العالم 2022 مقدم حضور قوي وأداء لافت. تقرير الزميل حمزة السيكي يرصد أبرز ما تناولته الصحافة العالمية من إشادات بهذا الإنجاز المغربي في المونديال.

الحرب الوطنية، بل بداية الاحتفاء بمجموعة أكدت على أنها حطت الرحالة بشمال القارة طامعة بمجد مونديالي سيخلد في صفحات التاريخ. تدوين الانتصارات في أكبر المحافل، وصل تحريك الأقلام في كل بقاع العالم.

على محمد وهبي وصفة إياه بالمدرب الذكي. الصحافة الفرنسية الأخرى في مباراة تكسير العظام مبرزة شدة التنافس التي شهدتها مباراة كندا، كما حذرت صحيفة فوت ميركاتو في مقال عنوانه المغرب قادر على إطاحة بوصف بطل العالم. وفي بلد كرة القدم التاريخ، اعترفت الصحافة الألمانية كصحيفة كيكر أن العديد من المنتخبات على غرار ألمانيا باتت جزءا من القدم الجديد، مشيدة بالتقدم المحرز على وتكون من جانب آخر المستوى ناحية تواصلت، وهذه المرة من جانب الولايات المتحدة مع صحيفة ESPN، حيث كتبت مقالا بعنوان وناحية الساحر لاعبون من الزمن الجميل مبرزة رأس الفريق الوطني قسطا وافرا من الصحافة السعودية التي نوهت بقوة الإنجاز.

0: فقد تطرقت إلى دور أبرزت أيضا في مقال آخر أن مباراة المغرب وفرنسا هي الاعتبار لكرة القدم الأفريقية.
1: نتمنى لهم المزيد من التألق في المباراة القادمة في مواجهة فرنسا، موفقا لمنتخبنا الوطني الكبير. ومن حرارة الإنجاز الكروي إلى حرارة الطقس، حيث تستمر موجة الحر إلى غاية يوم الأربعاء القادم بعدد من عمالات المديرية العامة بكل من سيدي سليمان، قلعة سرغنة، مراكش، رحمنا، الخميسات، اليوسفية، لفقي بن صالح، أو سرد، القنيطرة، سيدي قاسم، سطات، شيشة، وادي الذهب، بوجد صدق. المزيد حول موجة الحر هذه مع الحسين يعبد المسؤول بالأرصاد الجوية الوطنية.
2: أكثر من 13 يعني مدينة فيها واتساع هذه الموجة عرفها بلادنا، ويعود الوضع أساسا إلى صعود الريح الشرقي، يعني تؤدي حارة وجافة ظاهرة الأرصاد الجوية، أي عندما تعبر هذه الكتل الهوائية مرتفعات الأطلس من جهة الشرقية تفقد جزء كبير من رطوبتها أثناء صعودها، ثم تزداد يعني درجة الحرارة بشكل ملحوظ فوق السفوح الغربية، يعني غرب الأطلس كمناطق ديال غرب مناطق سايس سيدي سليمان كلها كتكون فيها درجة الحرارة أكثر سخونة تتجاوز يعني على العموم 42 حتى 47 قريبة من مناطق سايس.
1: سمعنا نصل إلى ختام هذه الجولة في مونديال 2026، وتأهل مستحق يدوي في شباك كندا بثلاثية نظيفة. عناصر المنتخب الوطني المحل السادس نصره الله عقب الوطني يبهر العالم من الإعلام فرحة عارمة تتجاوز الحدود، المغاربة يحتفلون في مختلف أنحاء المملكة بهذا الإنجاز الكبير. شكرا لكم مستمعينا، وممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.

0: شنو غيرات SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع SNRT Live في التابلت ولا التليفون نتبعهم في كل وقت ولا في قدر
0: www.snrtlive.com. استمتعوا ببقرة قنوات

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنون، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

أشهد أن الله أشهد

شبرم سقاله النسر دمقتهم في الحمار هم ويحطموا للشي لهان بمشكال مطبب لكم وحليان وجرب وني بي

قلبي اشكر يسوع ولي الله اسمه عرش السامي مكتوبين واللي خص الله برؤياه ليلة اليسرى ذاك يقين عماك بوحد وعلا واللي صلى والمرسلين ليلة اليسرى يفقفى من هو سيد الكونين انزل واحد سجات وتفهم والذيب اللي بين عينين الناس راعي جام وجهز نطقول لاثنين وانشقاق القمر ظلماه من المعجزات الزينين داخل بين اكمام وعفا وبيت لبنيها لمتين افضل شطعين عليه معاها ابو بكر ثاني لاثنين اقبل لي

0: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم
1: في البلاد الهندية. نشأت وترعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وعناصرها جسرا تلتقي عليها ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من الله.

0: كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية
1: ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروان، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهلوس، المخرج محمد حسن.

0: زادت شهرزاد في حياتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار. في النهار وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الله؟

فلما شفيت بقيت أضلاعي كأنها مضروبة بالمقارع كما ترى. جرى لي فيها ذلك الأمر فوجدتها خربة، ووجدت الزقاق مهدودة.

الكلبتين فسلمت عليها وأخبرتها بالخبر لي. فقالت لي أختي: من ذا الذي من نكبات الزمان سليم؟ الحمد لله الذي سلمها. ونحن بين يديك يا مولاي.

0: وضعوها في خزانة الملك. ثم إنه قال للصبية الأولى:
1: هل عندك خط
0: منين؟ إنها أعطتني شيئا من شعرها وقالت: إن أردت حضوري فأحرقي من هذا الشعر شيئا فأحضر إليك عاد خلف القاف.
1: أحرقي شعر
0: شيئا. وإذا حضرت

0: عدوي اختها تنتقم منهما. وان اردت يا مولاي خلصهما فاني من المسلمين.
1: خلصهما وبعد ذلك نشرع في امر الصبية المضروبة ونبحث عن حالها، فاذا ظهر لي
0: عودا الى صورتكما الاولى البشرية.
2: فعادت صبيتين سبحان خالقهما.
0: يا امير المؤمنين، ان الذي ضرب الصبية
2: جميع ما جرى للصبية.
1: على هاتين الكلبتين على يدي.
2: ثم إن الخليفة أحضر ولده الأمين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الأولى، فأخبر الخليفة الشهود والصحابة الثلاثة وأحضر الصبية الأولى

زوجتين وزوج الثلاثة للثلاثة الذين أحضروا وعملهم حجابا عنده وأعطاهم ما يحتاجون إليه وأنزلهم في قصر بغداد.

0: المدينة نسأل والمتولين أحد ومن شكروه وليناه
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
2: فلما نزل الخليفة وجعلوا وساروا في الأسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه شبكة وقفة وفي يده عصا وهو ماشي يمشي ويقول
3: يقولون لي أنت بين الورى علمك كالليلة المقمرة فقلت دعوني من قولكم فلا علم إلا المقمرة
0: انظر انظر هذا الرجل الفقير وانظر هذا الشعر فإنه يدل على احتياجه.
1: نعم يا مولاي.
4: يا شيخ
3: أنا يا سيدي وخرجت من بيتي من نصف النهار وإلى هذا الوقت لم يقسم الله لي شيئا أقوت به عيالي وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت.
4: هل لك أن ترجع معنا على وترمي أخي وكل إشارته منك بمحسن
3: طبعا أقبل على رأسي أرجع معكم.
2: ثم إذا سيدك ورمى شبكته وصبر عليها ثم إنه جذب الخيط وجر الشبكة إليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول وزن فلما نظره الخليفة وجده ثقيلا فأعطى الصياد 100 دينار وانصرف وحمل الصندوق مسرور هو وجعفر وطلع به مع الخليفة إلى القصر وأوقد الشموع والصندوق بين يدي الخليفة بصوف أحمر فقطع فيها قطعة بساط فرفع فوجدوا تحته صبية فلما نظرها الخليفة على
4: أتقتل القتل ويرمون في البحر ويصيرون متعلقين بذمتي. والله لا بد أن أقتص لهذه الصبية ممن قتلها وأقتله. إن لم تأتني بالذي قتل هذه الصبية
2: جعفر من بين يديه في المدينة وهو حزين
1: قتل هذه الصبية

0: أين قاتل الصبية؟
1: يا أبي المؤمن، حتى أعرف قاتلها.
2: فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره، وأمر أن ينادي في شوارع بغداد: من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة وصلب أولاد عمه على باب قصر الخليفة فليخرج ليتفرج. فخرجت الناس من جهة الحارات ليتفرجوا على صلب جعفر وصلب أولاد عمه.

0: وأمر بنصب الخشب في من الخليفة، وصار الخلق يتباكون على جعفر وعلى أولاد عمه. ما هم كذلك إذا بشاب حسن الوجه نقي الأثواب بوجه أقمر أحور وجبين أزهر وخد أحمر وعذار أخضر وخال كأنه قرص عنبر ما زال يدفع الناس.
1: سلامتك من هذه الوقفة يا سيد الأمراء، وكفايتها فاقتصلها مني.
2: فلان الذي قتلت رؤيا ولدي تصلي تشتهي الدنيا، وأنا كبير شبابي الدنيا، وأنا أفديك وأفدي بني حمي. نعم، ما قتل الصبي إلا أنا، فبالله عليك أن تعجل بلقائي.
0: إلى ذلك الأمر تعجب منه، وأخذ الشاب والشاب وطلع بهما عند الخليفة.
3: يا قد حضر قاتل الصبية. مولاي، إن هذا الشاب هو يقول لا، بل أنا القاتل.
4: من منكما قتل هذه الصبية؟
2: يا مولاي
4: هما
1: يا مولاي، وحقي من رفع السماء والأرض، إني أنا الذي
0: ما وجده الخليفة تعجب وقال
4: ما
1: أن هذه الصبية زوجتي وبنتها، وهذا الشيخ تزوجت بها عليها شيئا، ففي أول هذا الشهر مرضت مرضا شديدا فأحضرها الأطباء حتى قضت يوما أن فقالت
5: لأني أشتهي.
1: وما هو؟
5: إني أشتهي تفاحة أشمها وأعد منها عبرا.
1: ولو كانت الواحدة بدينار فلم أجد، فبت تلك الليلة وأنا متفكر. فلما أصبح الصباح خشيت بيتي وضعت على واحدا واحدة فلم أجده فيها، فصادفني خولي كبير فسألته عن التفاح فقال
6: يا ولدي، هذا شيء يوجد لأنه معدوم ولا يوجد إلا في بستان الذي وهو عند الخول يدخره للخليفة.
1: محبتي إياها على أن هيأت نفسي يوما في شريتها من بل تركتها جانبا، وكان مرض الحمى قد اشتد في ضعفها الى وبعد ذلك عوفيت. فخرجت من البيت وذهبت الى دكاني وجلست في بيعي وشرائي. انا جالس يا مولاي في وسط وإذا بعبد أسود مر علي وفي يده تفاحة يلعب بها، فقلت له من أين أخذت هذه التفاحة حتى أخذ مثلها أي رجل؟
7: تريد أن تعرف من أين؟ أخذتها من حبيبتي، وأنا كنت غائبا ووجدتها ضعيفة وعندها زوجها 3 دنانير.
1: فلما سمعت كلام العبد يا أمي

0: واضح. فقلت لها
1: الثالثة؟ لا أدري أين هي، لا أعرف أين ذهبت.
0: فتحقق من مثلها وقعت على صدرها ونحرتها بسكين وقطعت رأسها وأعضاءها وجعلتها في السرعة وغطيتها بالإزار

0: فبالله عليك أن تعجل بقتلي قصاصا، خائف من مطالبتها يوم القيامة، فأني لما رميتها في بحر الدجلة لم يعلم. فرجعت إلى البيت فوجدت أبي لم يكن في أمي.
1: تفاحة من التفاح وإذا بعبد خطفها مني وقال لي من أين جاء وهي ضعيفة وأخذها مني وضربني وراح من أمي أن تضربني.
0: فلما سمعت هو الكذب على بنت قتلت

0: ولم نزل نصف الليل وأقمنا العزاء خمسة أيام ولم نزل إلى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتلها. فبحرمة أجدادك يا مولاي أن تعجل بقتلي وتقتص لها مني.
1: والله لا أقتل إلا العبد أعملن عملا يشفي الجيد. أحضر لي هذا العبد سبب هذه القضية.
2: ما شاء الله، من أين أخبره؟ ولا كل مرة تسلم الجرة.

0: والله ما بقيت أقرص منك ثلاثة أيام. يفعل ما يشاء.
1: ثم أقام في بيته ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع أحضر القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى، وإذا برسول الخليفة.
2: الغضب وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر إلا وأنت مقتول إن لم تحضر وتحضر معك العبد.
1: فلما سمع جعفر هذا الكلام بكى وبكت أولاده. فما تقدم إلى ابنته الصغيرة ليودعها، وكان يحبها أكثر من أولاده جميعا، فضمها إلى صدره وبكى على فراقها، فوجد في جيبها شيئا مكببا.
0: ما الذي في جيبك يا بنيتي؟
3: يا أبتي، تفاحة جاء بها عبدنا ريحان، لها معي أربعة أيام وما أعطاها لي حتى أخذ مني دينارين.
0: يا قريب الفرج،
2: علي بالعبد يا سيدي. من مدة خمسة أيام
1: وزاد العبد فقال لجعفر: إن التفاحة لأم الطفل وهي مريضة. واشتهت على أبيه تفاحا، فسافر إلى البصرة وجاءها بثلاث تفاحات بثلاث دنانير، فأخذها العبد منه يلعب بها، ثم بكى فلم يلتفت إليه وأخذها وجاء بها صغيرة بدينارين. فلما سمع جعفر هذه الحكاية لكون الفتنة وقتل من أبيه، فأمر بسجن خلاص نفسه، ثم أنشد هذه.
0: ومن كانت مصيبته بعبد فما للنفس تجعله فداها، فإنك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجد نفسا سواها.
1: ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى خليفة، تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيرا بين الناس.
0: مؤمنين من هذه القصة.
2: هذه الحكاية
0: يا أمير المؤمنين لا أحدثك إلا بشرط، تعتق عبدي من القتل.

إذاعة العيون برامج للقرب من اهتمامكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون من بر الثقة والوفاء.

الأخير. على الموجة اف ام ميجا هرتز بسمارة 104.7 ميجا هرتز ببوجدور 96.4 ميجا هرتز ببكرة على القمر موقع 13 درجة شرقا الموجة الصوتية 10840 استقطاب على شبكة الانترنت موقع المجلس الملكي للشؤون الصحراوية www.com موقع العيون تي في تطبيقات جوجل بلاي وأب ستور.

إذاعة العيون برامج القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون من الثقة والوفاء.

0: شنو غيرت حياتكم
1: مع SNRT لايف الفراجة النتائج رجع لهم مع SNRT لايف كان ديما اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف
0: اكتشفوا خدمات SNRT استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة وأب ستور

برنامجكم من كل فن طرف، برنامج متنوع يجمع بين الثقافة والتاريخ، تنمية الرصيد المعرفي ويحتوي على فقرة أمثال وأقوال.

تظلم عزيزا وترفع رخيصا. لا تستعجل أمرا رجوت الله به، فخير الله سيأتيك ولو بعد حين.

مستمعي الكرام بمثل أنا فيها ولا جمل. يقال أن التبري من الظلم والإساءة، لكن ما هو سر هذا المثل ولماذا أصبح متداولا بين الناس؟ قصة هذا المثل نزلت يوما امرأة سمى البسوس بناقتها إلى جوار جساس بن مرة، وكان من سادة قومه. وبعد عدة أيام من إقامة البسوس دخلت ناقتها في إبل كلي وكان متجبرا قاسيا

قتل ومات في الحرب، مساعدة قومه في الحرب حيث لم يعجبه لا تلي فيها ولا جمل. لا لا يجن من ورائه. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود.

كل خير مستمعينا الكرام في فقرة جديدة من برنامجكم من كل فن طرف عبر أثير إذاعة العيون الجهوية. والآن مستمعينا الكرام مع فقرة لمعلوماتك.

دولة الصين تعد أكبر منتج للأرز في العالم، وهي تنتج ما يقارب من 33.9 من إمدادات الأرز في العالم، وتعد دولة تايلاند ثاني أكبر منتج ومصدر للأرز في العالم. أكبر بحيرة في إفريقيا، وهي

الفردية 56.72 مئوية. أدنى درجة حرارة على الأرض إلى 74.7 مئوية في شرق القارة القطبية الجنوبية.

يشكل المسلمون قرابة 100% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 216 مليون نسمة. وبناء عليه تضم دولة إندونيسيا البلاد كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة. ونختم هذه الفقرة بمعلومة أن غابة الأمازون تنتج أكثر من 20% من الأرض. مستمعين الكرام،

أسعد الله أوقاتكم الكرام في آخر فقرة من برنامجكم من كل فن طرف.

البطولة والشجاعة والفروسية إلا ذكر عن ابن شداد العبسي، ولعل الشطرة ابن شداد العبسي تكثر علينا قصته وأزمته النفسية التي جعلت منه الشاعر الفارس الذي طار ذكره عبر السنين. كانت أم عنترة حبشية ووالده شداد، وكان من عادة العرب أنهم إذا استولدوا الإيماء استرقوا أبناءهم ولم يلحقوهم بأنسابهم إلا إن أظهروا النباهة والنجابة والشجاعة. ومما زاد

الناس إلى أشراف وعبيد. عن ذلك بالإقدام والشجاعة واقتحام الأهوال، وتحلى بمروءة العرب وأخلاقهم، وهو ما أنقذه أخيرا وجعل والده يعترف به. والآن مستمعين الكرام، نقف وقفات شعرية خلقت من الحديث.

جيلي أشد قلبا وقد أعيد وما بليت وفي الحرب في الرؤوس وما رويت يقول هلا سألت الخيل يا ابنة مالك كنت جاهلة بما لا تعلمي

الخلائق ماجد نفس هواها. مقتطفات من شعر شداد العبسي. مستمعين الأوفياء، نطرب لكم موعد الأسبوع المقبل بحول الله. دمتم بخير.

من كل فن طرف.

0: إذاعة العيون بسمارة 103.
1: الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

سراغ بیا بدن بر مسول بیا مسول بیا نتاق زور بیا زارت نیم دم تو

Vamos gelar.

Ha ha ha.

I'm gonna go.

0: أيتها المؤمنات لصلاة العصر حتى تكون النوحي.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

لقد رأيت فلا تحب اسمعها أما هواك أحزاني الصغرى تعانقني.

ولا حسيت بالاخبار لان لعبت على

بسم الله في أول السطر، فأسماؤه من الضر، الثاني على خلقه محمد المبعوث بالفتح والنصر.

موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ويقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. يسبح بحمده. ثم قال تعالى: أي مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه وهو المقدس، أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، العزيز الحكيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم بالثالثة.

يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير. قال رحمه الله: ولست أقول منزه عن العيوب والنقائص، فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب، فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك ولا حجام، فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود، وفي ذلك الإيهام نقص. بل أقول: القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق، لأنهم أولا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم وأدركوا انقسامها إلى ما هو كمال، ولكنه في حقهم مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم وإرادتهم واختيارهم، ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني، وقالوا إن هذه الأسماء كمال، وإلى ما هو نقص في حقهم مثل جهلهم وعجزهم وعماهم وصممهم وخرسهم، فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ. ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى ووصفه، أو وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام، وأن نفوا عنه أوصاف نقصهم، وهو منزه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة تتصور للخلق فهو منزه سبحانه وتعالى مقدس عنها وعما يشبهها ويماثلها. القدوس من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو مأخوذ من القدس أو القدسية أو القداسة، ومعناها الطهارة. فالقدوس من معانيه الطاهر من العيب، المنزه عن النقص والولد والشريك والصاحبة، المنزه عن كل وصف لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وعن كل وصف ناقص لا يليق به عز وجل. فهو سبحانه وتعالى منزه عنه، ولو كان هذا النقص كمالا في حق المخلوقين. ومن معاني القدوس أيضا المتصف بصفات الكمال، فالله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته صفات المخلوقين بحال من الأحوال سبحانه وتعالى. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان، سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان، سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان، سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها غائب وعيان، سبحان من هو لا يزال ورزقه

عن القدوس أيضا ذو البركة وذو الفضل، وقد يكون من معانيه المقدس المبارك، ومن ذلك الأرض المقدسة، كما قال الله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي ادخلوا الأرض المباركة التي باركنا حولها، كما قال الله تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله تعالى هو ذو البركة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمنه سبحانه وتعالى البركة، وإليه البركة، وهو ذو البركة التي يبارك عباده، فيبارك في أعمالهم وأوقاتهم، ويبارك في قوتهم وفي صحتهم، ويبارك بما شاء، فلا حد لبركته سبحانه وتعالى. والمقصود بالبركة الخير الكثير الواسع العظيم.

الرجاء ومنك العون والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود. يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد. من طينة بشرا، من حبة شجرا، لولاك في غرسه ما أورق العود. جليتها صورا، أهديتها ثمرا، لها بقدرتك العليا.

المهيمن. جاء وصف المهيمن في وصف الله سبحانه وتعالى، وجاء كذلك في وصف القرآن الكريم، كما قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وقيل المهيمن أي المشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. والله سبحانه وتعالى المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم، كما جاء في القرآن الكريم

كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهو بمعنى الرقيب والحافظ، ومعنى المهيمن أي المسيطر القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، الحافظ لهم سبحانه وتعالى. فهو الشهيد الرقيب على عباده. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: المهيمن معناه في حق الله تبارك وتعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. وكل مشرف على كنه الأمر مسؤول عليه، حافظ له، فهو مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى العقل.

الإنسان المهيمن القائم على الشيء، الراعي له، المسيطر عليه، فهو سبحانه وتعالى فوق عباده بذاته، مطلع عليهم، شاهد جل وعلا لا يغيب، قدير لا يعجز، حليم سبحانه وتعالى لا يعجل، قاهر لهم، محيط بهم، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور. روى البيهقي أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى كان يقول في دعائه: جلالك يا مهيمن لا يبيد، وملكك دائم أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر، وليس يكون إلا ما تريد.

هالي وإن كثرت وجلت، فأنت الله تحكم ما تريد. فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. وينقص عمرنا في كل يوم، ولا زالت خطايانا تزيد. قصدت إلى الملوك فكل باب عليه حاجب فظ شديد.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنفسي.

يا سند من لا سند له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن، يا منعم، يا الله، أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر، وأن تعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني مسكين. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة، جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

0: Belanca.
1: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.

0: أيها الإخوة المستمعون في مدينة بحران العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية
2: من الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العلا، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادي.
5: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: إهداء خاص الفنان بوياقو النفرو لإذاعة العيون الجهوية.

ومنها نحييكم ونجدد الترحاب بكم إليكم عرض لبرامجنا لهذا اليوم يوم الأحد 26 محرم 1448 الموافق ل 12 يوليوز 2026. موعدكم بعد لحظات مستمعي الأفاضل مع برنامج حديث والمجلس العلمي، البرنامج الذي تشرف عليه المجالس العلمية بجهة العيون الساقية الحمراء. حديث اليوم من إعداد وتقديم الأستاذ يحيى باي عضو بالمجلس العلمي المحلي ببلدور حول موضوع السيرة النبوية العطرة. أما على الساعة 7:30 فموعدكم مع برنامج فضاء الأسرة، يليه في تمام الساعة 8 نشرة الأخبار مفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية موجزة. 9:08 موعدكم مع الأسبوع الرياضي، إعداد وتقديم محمد ماء العينين. أما على الساعة 10 فنشرة خبرية مفصلة. 10:15 أذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة العيون والنواحي. أما على الساعة 10:30 فموعدكم مع برنامج استشارات قانونية، إعداد وتقديم أسماء المجتبى. يلي على الساعة 12 نشرة خبرية مفصلة. على الساعة 12:30 المسلسل الأسطوري ألف ليلة وليلة. 1:30 حسامي الطرب الحساني، ثم كلاسيكيات شرقية وحسامي الأمداحي النبوية. أما أذان صلاة الصبح فسيكون على الساعة 5:30 حسب توقيت مدينة العيون والنواحي. متابعة شيقة رفقة هذه البرامج، لا ننسى أن نذكر أن هذه البرامج استخللها مجموعة من الفواصل الموسيقية المغربية المتنوعة، ومع إعادة لأهم البرامج التي تمر عبر أثير إذاعة العيون. متابعة شيقة رفقة برامجنا، لا ننسى التذكير بأن صلاة الصبح سوف تكون على الساعة 5:30 حسب مدينة العيون والنواحي.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، قدوة الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، موضوع درسنا لهذا اليوم بحول الله وقوته سنتناول فيه موضوع أهمية دراسة السيرة النبوية العطرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. معاشر الصالحين، إن دراسة السيرة النبوية العطرة والاهتمام بها يعد جزءا من دين الله سبحانه وتعالى، وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى دين الحق والرشاد. وفي دراسة السيرة النبوية العطرة أيها الأحباب، فوائد عظيمة ومنافع متعددة، لعل من أهمها وأبرزها التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة وفي العبادة والأخلاق، كما جاء في الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحقيق هذا التأسي به صلى الله عليه وسلم وسلوك هديه واتباع نهجه متوقف على معرفة سيرته وهديه الكريم. ومن فوائد وثمار دراسة السيرة النبوية العطرة كذلك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن على ضوئه الأعمال، فما كان منها موافقا لهديه وسلوكه عليه الصلاة والسلام فهو المقبول، وما كان منها ليس موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم فهو المردود. وفي هذا المعنى يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان، هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. الأمر الثالث أن في دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عون على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها تطبيق للقرآن وعمل به. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم أجابت قائلة: كان خلقه القرآن، فهو صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، ذلك أنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كان تجسيدا حيا للقرآن في سلوكه وأفعاله وأقواله وأخلاقه. ولهذا قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فحياته عليه الصلاة والسلام وسيرته عمل تام وتطبيق كامل لكتاب الله عز وجل. فمن خلال دراستنا واهتمامنا بالسيرة النبوية العطرة يكون في ذلك عون لنا على فهم كتاب الله.

الله تعالى على الوجه الصحيح والقويم. وكذلك من فوائد دراسة السيرة النبوية أيها الأحباب الكرام أن في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تعميقا لمحبته المفضية إلى تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد قال عن ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه. فتعميق هذه المحبة وتمكينها وتقويتها أيها الأحباب في القلب يحتاج من المسلم دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأخباره العطرة وحياته الزكية المباركة، ليزداد المسلم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد وثمار دراسة السيرة تعلم النهج الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة لا بد فيها من معرفة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، من حيث طريقته وأسلوبه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في الدعوة، وآدابه وتعامله ولين جانبه ورفقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جل وعلا في كتابه العزيز قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالمطلوب منا جميعا أيها الأحباب أن نهتم بسيرة وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نفتخر بها، وأن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وناشئتنا، لأنها منهج حياة لكل مسلم يرجو الله واليوم الآخر ويرجو الخير والرفعة والسؤدد والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وفي ختام هذا الدرس نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد لفقه سيرته صلى الله عليه وسلم ودوام العمل بسنته والثبات على محبته صلى الله عليه وسلم ومرافقته في جنات الخلد. كان معكم محبكم في الله يحظيه بايا عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم بجدور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مستمعاتي مستمعي الكرام. على أثير إذاعة العيون الجهوية وبرنامج فضاء الأسرة نحييكم. دائما مع فقرات البرنامج اللي هي منكم وإليكم. طبعا فقرات متنوعة نتمنى أن تنال رضاكم. نحن معكم فكونوا معنا، فأهلا وسهلا بالجميع ومتابعة مريحة مفيدة نرجوها لكم.

0: نصائح وإرشادات.
1: هذه الفقرة رحب بالجميع ولهن نتحدث عن فوائد الصمغ العربي. الصمغ العربي اللي هو محليا نقول له العلك، يساعد المرضى الذين يعانون من حالة الفشل الكلوي والضمور والقصور، حيث تساعد على رفع نسبة التركيز في هضم البروتينات، ومع استخدام الألياف داخل الغذاء يرفع من عملية التخلص من الأعراض المحتجزة في حالة الفشل الكلوي عبر طريق الفسحة والبراز. كل ما عليكم هو إضافة ما يعادل 50 غرام يوميا من الصمغ العربي اللي هو العلك المذاب داخل الأطعمة للتخلص من أمراض الكلى المزمنة بنسبة كبيرة، ويتم التأكد من ذلك عبر التحاليل الطبية والفحوصات، لأنه يعمل على إنقاص مادة البولينا في الدم وطرحها مع البراز. من بين فوائد الصمغ العربي للتخسيس، بفضل توفر مواد تساعد على حرق الدهون والشحوم من الجسم وتعديل نسبة السكر في الدم ورفع نسبة حرق الأنزيمات الضارة في الجسم، يساهم الصمغ العربي على تقليل الوزن بشكل كبير، كما يساعد على امتلاء المعدة وإعطائها شعور بالشبع بواسطة الألياف المتوفرة فيه، لذا يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير مع الحفاظ على جميع الفيتامينات والمعادن داخل الجسم وسحب المواد الضارة المؤدية للسمنة فقط. من بين كذلك فوائد الصمغ العربي للسكر، يساعد تناول مشروب الصمغ العربي المذاب يوميا على خفض نسبة السكر المرتفع من الدم، كما يقلل من خفض نسبة امتصاص الجسم للسكريات المختزنة في الأغذية وفي النشويات والسكر الصناعي والدهون وغيرها، مما يرفع معدل الأنزيمات الهاضمة للدهون والسكريات في الدم، ومع الاستمرار عليه سيتم الشفاء الكامل من مرض السكر بإذن الله. من بين كذلك فوائد الصمغ العربي للقولون، يقلل الصمغ العربي من نشاط الجينات التي تقوم بدورها على التهاب القولون وتقلصات العضلات في المعدة التي تسبب لحدوث ألم حاد في منطقة الأمعاء، كما أنه يساعد على الوقاية من سرطان القولون عن طريق تناول الصمغ العربي داخل وجباتنا أو عند حدوث ألام والتشنجات في البطن والأمعاء وعدم القدرة على طرح الغازات من الجسم بطريقة طبيعية لإزالة التنفخات والتشنجات في العضلات. قوموا بإضافة القليل من الصمغ العربي مع الماء المغلي والقليل من بذور الكمون. كذلك من فوائد الصمغ العربي للبشرة أن الصمغ العربي يدخل في معظم الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة، حيث يقوم بترطيب البشرة وتعديل مستوى إفرازات الدهون في الوجه والجسم، مما يؤدي إلى التخلص من معظم مشاكل الوجه مثل الكلف والحبوب المزعجة، إضافة إلى عامل حماية البشرة من حروق أشعة الشمس الحارة، ويستخدم في علاج أمراض المهبل والحكة الخارجية والحساسية في الجلد، كما يقوم بشد الوجه وتقليل التجاعيد، ويمكن استخدامه كقناع منزلي عبر إضافة القليل من النشا مع الصمغ العربي والقليل من الماء ودهن البشرة به ثم غسله بعد أن يجف على الوجه. أيضا من فوائد الصمغ العربي للأطفال، يحتوي الصمغ العربي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تساعد على بناء عظام الأطفال بنفس المعدل الموجود في حليب الأم تقريبا، إضافة إلى أنه يساعد على تقوية المناعة في أجسامهم وعدم تعرضهم لحالات الربو أو السعال الحاد، كما أنه يجعل من جسم الأطفال أكثر نشاطا ويساعد على تفتيح الذهن عندهم، لذا يمكن إضافة الصمغ العربي للأطفال عند صنع الحلويات لهم بدلا من استعمال الجلي أو النشا، فسيجعل من الطعام والحلويات صلبة ومتماسكة مثل الجلي ويوفر لهم الحماية الكاملة. فوائد الصمغ العربي للشعر، كما ذكرنا أن الصمغ العربي غني بالألياف والبروتينات، فبالتالي يتوفر بها المواد الرئيسية لحماية الشعر من التساقط أو ظهور القشرة أو ضعف في جذوره، كما يساهم في علاج الثعلبة التي تظهر في الرأس وتسبب تآكل للجذور والصلع بأماكن معينة. لذا يقوم الصمغ العربي بتشكيل مادة وطبقة عازلة من هذه الأمراض بسبب الخواص والتركيبة المتوفرة فيه، كما يقوم بتنظيم مستوى الإفرازات الدهنية في الشعر إذا كان من الشعر الدهني أو يعطي بعض الترطيب له، أي هو ينظم ويعالج معظم مشاكل الشعر دون أن يسبب أي ضرر أو تلف في الشعر. ويستخدم الصمغ العربي في تركيبة أغلى أنواع كريمات الشعر والشامبوهات الطبية. لذا قمي مستمعات الكريمة بمزج الصمغ العربي مع القليل من العسل أو الماء فقط وغسل الشعر به وتركه لمدة ساعتين تقريبا، ثم الاستحمام بشكل المعتاد وستلاحظين الفرق. من فوائد الصمغ العربي للكبد: يقي الصمغ العربي من أمراض الكبد الشائعة المتمثلة في التليفات في الكبد أو ارتفاع معدل أنزيمات الكبد التي تتلف الكبد أو تسممه، وهذا بفضل قيام مادة الصمغ العربي على تنظيم معدل السكر بالدم وتنظيم نسبة فرز المادة الصفراء في الكبد، إضافة إلى تنشيط عمل الكريات الحمراء في الدم وتشديدها عن طريق تقوية الكبد وأنسجته بشكل فعال عبر إضافة الصمغ العربي ضمن المأكولات أو تناول كوب واحد منه يوميا بعد إذابته بالماء. فوائد الصمغ العربي للإنسان: له فوائد كثيرة تتلخص في زيادة كفاءة أداء المخ والجهاز العصبي، يحمي الجهاز التناسلي من أعراض التهاب والحكة، ويحمي الجهاز البولي من انسداد مجرى البول من تجمع الحصى، يساعد بالحفاظ على صحة الجهاز المعوي وحمايته من أعراض الإسهال أو الإمساك لتنظيم معدله في الجسم. فوائد الصمغ العربي للعظام: كما ذكرنا سابقا أن الصمغ العربي غني بمواد الكالسيوم مما يساعد على تقوية العظام وحمايتها من أخطار التعرض لهشاشة العظام، كما يساعد على التئام الكسور الناجمة في أي جزء من جسم الإنسان حتى يشفى بأسرع وقت. ويؤخذ الصمغ العربي على جرعات في حال وجود كسور في الجسم أو بأخذ كمية

معتدلة لتقوية بنية العظام، خاصة عند الأطفال أو كبار السن الذين هم أكثر عرضة لهشاشة العظام. من بين فوائد الصمغ العربي الطبية، يرفع من مناعة الجسم بمرض السرطان عبر إنتاج أكبر للخلايا المخاطية في الجسم، لذا يدخل في معظم التركيبات الطبية والعلاجية للمساعدة على التخلص من هذه الأمراض. يساعد على تشكل البكتيريا الحامدة والتي تساعد على التخلص من العديد من الأمراض الباطنية والكبد الكلي. طريقة تناول الصمغ العربي، يتناول منه مقدار 50 غرام يوميا، أي 4 ملاعق مقسمة إلى مرتين، ملعقتان صباحا وملعقتان مساء. طريقة تحضيره، يضاف ملعقتين من هذا المطحون إلى كأس ماء مباشرة ويقلب جيدا، ويترك من بين ساعتين إلى 3 حتى يذوب تماما، ويقلب ويشرب على الريق، وتكرر هذه العملية في المساء قبل النوم، وهو مساعد للعلاج لهذه الحالات: السكر، الضغط المرتفع، الإمساك الحاد والمزمن، الكلي والمسالك البولية، فشل الكلي والضمور والقصور، البدانة، التقصيص، كل الأمراض الباطنية والجلدية، الكوليسترول، أمراض الصدر والرئة، جميع أنواع السرطانات، تقوية المناعة، علاج القولون العصبي وسرطان القولون. إذن كانت هذه من بين الاستعمالات والفوائد الصحية للصمغ العربي اللي هو العلك. ودائما نقولوا عن الاستعمال الجيد والمعقلن هو اللي يعطي نتائج جيدة.

والعين والعين والعين يلي تكحلت

0: نشرة الأخبار.
1: مساء الخير، أهلا بكم لنشرتنا الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس وعبورهم إلى ربع نهائي المونديال، لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الصحف العالمية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بتأهلهم للمرة الثانية على التوالي لدور ربع نهائي كأس العالم. ومن هيوستن انطلقت فرحة عارمة اجتاحت كل مدن المملكة احتفالا بإنجاز أسود الأطلس. مع ارتفاع درجات الحرارة، خبراء المناخ يحذرون من ظاهرة تبخر المياه السطحية ويدعون إلى عقلنة استعمال الموارد المائية خاصة في فصل الصيف. أهلا بكم، نستهل النشرة بالخبر الرياضي الأبرز والإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس بتأهلهم لدور ربع نهائي كأس العالم بعدما تجاوزوا عقبة المنتخب الكندي بثلاثة أهداف دون رد. وعقب هذا الإنجاز التاريخي أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. عتيق النهي.
2: وهم يعيشون نشوة الانتصار في مباراة دور الثمن على كندا، أعضاء الفريق الوطني عبروا باعتزاز وفخر عن امتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على عنايته الكريمة ودعمه المتواصل للرياضة الوطنية ولكرة القدم المغربية، مؤكدين أن إنجازات أسود الأطلس تحققت بفضل الرؤية الملكية والرعاية السامية لقطاع الرياضة. رجل مباراة المغرب كندا عز الدين أناحي:
3: كنبغيش كوسا ماجيستي على المسندة ديالو وعلى الرسائل ديالو. حنا ما كانش شايف التشوفه ديالو ديال بورا وبغى يمشي فورا قدام، ما كناش نوصلوا لهاد الشيء هذا. تنشكر كاع الشعب المغربي كي وصلنا كاع السيد ديالهم وصلنا كاع اللي ديرو.
2: سفيان رحيمي صاحب الهدف الثالث في مباراة أمس ثمن عاليا تهنئة جلالة الملك للأسود ولدعمه المتواصل للشباب والرياضة.
4: كنبغي نشكروا سيدنا على التهنئة ديالو، كنبغي نشكروا الشعب المغربي على الدعم ديالو. الحمد لله كما كنقولوا هذه غير البداية إن شاء الله، فرحة كبيرة لا لينا لا للشعب المغربي.
2: بدوره عبر حارس عرين الأسود ياسين بونو عن فرحته وامتنانه لجلالة الملك على دعمه المتواصل لأسود الأطلس في مشوارهم المونديالي.
5: نشكروا جلالة الملك على الرسائل ديالو تدعموا يعني اللاعبين، ومهم بحال الدعم بالنسبة للاعبين ديالنا. ودوك الصور ودوك الفيديوهات ديال يعني الشعب المغربي تنشوفوا اللي ما تقدرش يديبلاصا، وبصراحة تنحس بواحد الحب يعني اونفير المنتخب الوطني وانفير اللاعبين ديالو. صراحة داك الصور وداك الفيديوهات تأثروا تاهما في يعني بشكل كبير في الدراري وتيموتيفيهم.
2: اكتشاف المونديال ولاعب وسط الميدان أيوب بوعدي من جهته عبر عن فرحته وامتنانه لجلالة الملك على الرعاية المولوية للمنتخب المغربي.
6: On est très heureux, très fiers. On remercie énormément Sa Majesté. On lui doit aussi beaucoup cette victoire-là pour le soutien qu'il nous a apporté. Et voilà, on est très content. Maintenant, on va se concentrer sur le prochain match, Inch'Allah.
2: وبين أصداء الإنجاز وعبارات الفخر، أجمع أعضاء المنتخب الوطني على تثمين الدعم والعناية الملكية السامية التي رافقت مسيرتهم، مؤكدين أن هذا الاهتمام شكل حافزا إضافيا لبذل المزيد من العطاء وتشريف القميص الوطني، ويبقى هذا الإنجاز فرحة أمة بأكملها وعنوانا لمسيرة الرياضية يواصل من خلالها المغرب ترسيخ حضوره بين كبار الأمم.
1: المنتخب الوطني المغربي إذن يواصل كتابة فصل جديد في حضوره المونديالي بعد فوزه على المنتخب الكندي بثلاثية. عودة لتفاصيل المباراة مع حسن بدغان.
0: السير نحو ربع نهائي كأس العالم لم يكن يسيرا أمام أسود الأطلس في مواجهة منتخب كندي دخل المباراة دون ضغوطات وكاد أن يسجل هدفا في الدقائق الأولى لولا براعة بونو الذي حمى عرين الأسود.
7: مقطوعة ديال الكرة نحذر من الأخطاء في التمرير. هذه البينية جوناتان صعبة صعبة. الله عليك يا بونو. الله على التصدي يا بونو. الله على البراعة يا بونو. الله على المتابعة.
0: تعقد موقف المنتخب الوطني بإصابة الصبار في الدقيقة العشرين. دخل رحيم بدله ليقود هجوم الأسود. ظلت المباراة خلال الشوط الأول سجالا بين الفريقين مع تفوق الكنديين الذين استغلوا غياب شادي رياض فضغطوا على حلحال الذي غاب عنه التوفيق أكثر من مرة. في الشوط الثاني همس محمد وهبي في أذن اللاعبين فجاء الهدف الأول بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط. ضربة خطأ ينفذها أشرف حكيمي بتمريرة بدل التصويب. أناحي استقبل الكرة وبتسديدة زاحفة سجل الهدف الأول.
8: أشرف حكيمي on set piece duty for Morocco. Played square and there's a strike and in. Azzedine Anahi.
0: ذهب أناحي صوب الجمهور محتفلاً واضعا يده على فمه والأخرى نحو السماء. أناحي رجل المباراة استأنس بإحداثيات المرمى وكان ينتظر تمريرة أخرى لقتل المباراة. إبراهيم دياز في الدقيقة 82 انسل من وسط الميدان تجاوز الجميع وتكفل بإيصال الكرة إلى أناحي روضها هذا الأخير داخل منطقة الجزاء وأرسلها بعيدا عن قفاز ماكسيم خيبو معلنا عن الهدف الثاني.
9: خلص يا دياز خلص يا إبراهيم الثاني خلاص مبروك الوصول.
0: خرج الكنديون بحثا عن تقليص الفارق فاستأسد رفاق حكيمي ذودا عن عرين بونو وحين استسلم المنتخب الكندي للهزيمة ركض سفيان رحيمي في اتجاه المرمى لم يكن اسما على مسمى لم يكن رحيما بالكنديين وسجل الهدف الثالث.
9: إلى ربع النهائي الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث يا رحيمي جول ما ترحمهمش يا سفيان سو سو الكندي حبسوا 3-0 التاريخ.
0: رحيمي بكى من الفرحة وفي نفس اللحظة انطلقت احتفالات المغاربة في كل مكان.
1: الاحتفالات عمت كل أرجاء الوطن مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة. الجماهير المغربية خرجت إلى الشوارع بالأعلام الوطنية والأهازيج ومنبهات السيارات معبرة عن فرحتها بهذا الإنجاز الجديد لأسود الأطلس. إكرام سلومي ترسم لنا الصورة.
10: ليلة أخرى من ليالي الفرح الكروي عاشها المغاربة بعد فوز أسود الأطلس على المنتخب الكندي. في المقاهي والساحات والبيوت ارتفعت الأعلام الوطنية وتعالت الهتافات في مشاهد

0: عكست حجم الاعتزاز بما يقدمه المنتخب الوطني وحجم الأمل الذي بات يرافق كل ظهور لأسود الأطلس في هذا المحفل العالمي. وفي هذا الجو الاحتفالي عبر عدد من المشجعين المغاربة عن فرحتهم بهذا الفوز، مؤكدين أن المنتخب منحهم لحظة فخر جديدة وأن الحلم يكبر من مباراة إلى أخرى.
1: الحمد لله الأسود ما خيبوناش، ثلاثة الضرورة ما سالاش، والحمد لله وإن شاء الله كنتمناو ندوزو النهائي.
2: ماتش رائع وماتش في المستوى وفرح الجمهور المغربي، وكنشكروا المنتخب الوطني الصراحة.
3: الإحساس راه لا يقاوم، هذه الفرحة راه كبيرة الحمد لله.
4: إن شاء الله مرة كندوزو الربع النهائي وإن شاء الله ندوزو الفينال ونديوها إن شاء الله.
5: بارك الله فرحنا وفرح المغاربة كاملين، والله يسلم والله يوفقهم.
0: فرحة لم تقف عند حدود الوطن بل عبرت البحار والقارات، حيث تقاسم مغاربة العالم اللحظة نفسها من المقاهي والشوارع والفضاءات التي اجتمعوا فيها لمساندة المنتخب. فهناك كان العلم المغربي حاضرا وكانت الهتافات باللهجة المغربية تختصر حنينا مضاعفا، حنين الانتماء وفرحة الانتصار.
6: غنحتفلوا شي شويه، غنشدوا عاوتاني الطياره ورجعوا بحالاتنا، وحنا جد فرحانين وسعداء بهذا الفوز هذا، وان شاء الله عقبال فرنسا ان شاء الله.
7: والله الا فرحانين اليوم، انا الماتشات كلهم شفتهم، ما كاينش شي ماتش راطيتو. مشيت للمكسيك الا جينا من مونتيريه البارح، انا ومراتي ما خليت حتى شي ماتش، وانا عندي اليقين بهذه الجاليه وهذا الجمهور ان شاء الله ربي ما غاديش يخيب هذا الجمهور هذا ان شاء الله.
8: كيحشي المباراه
9: عليهم، لعبوا قوة بزاف وإن شاء الله هاتوا فرنسا.
0: وهكذا يواصل أسود الأطلس كتابة فصل جديد من الحلم المغربي في كرة القدم العالمية، حلم تحمله أقدام اللاعبين داخل الملعب وترافقه قلوب ملايين المغاربة الذين ينتظرون القادمة بثقة أكبر وأمل أكبر وإيمان لا يتزحزح بأن هذه المجموعة قادرة على إسعاد الوطن من جديد.
10: والإنجاز الذي حققه أسود الأطلس في مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك حيث كانوا أول العابرين لدور ربع نهائي البطولة، تردد صداه في كبريات الصحف العالمية التي أشادت بقتالية أسود الأطلس في رقعة الميدان وثباتهم حتى آخر دقائق المباراة. حمزة السيكي يقربنا من أبرز ما كتبته الصحف العالمية.
11: صافرة الحكم مايك دين لم تكن فقط إعلاناً عن نهاية ملحمة جديدة من المنتخب الوطني، بل بداية الاحتفاء بمجموعة أكدت على أنها حطت الرحالة بشمال القارة طامعة بمجد مونديالي سيخلد في صفحات التاريخ. تدوين الانتصارات في أكبر المحافل واصل تحريك الأقلام في كل بقاع العالم، فلم يعلو صوت منذ يوم أمس في المنابر الإعلامية على زائر الأسود بملعب هيوستن كالصحافة الإنجليزية على غرار الغارديان التي كتبت أناحي ورحيمي يواصلان عرض المغرب القوي في المونديال، فيما سلطت دميرور الضوء على محمد وهبي واصفة إياه بالمدرب الناجح والذكي في هذا المونديال. الصحافة الفرنسية تطرقت هي الأخرى إلى تأهل المنتخب الوطني، فصحيفة ليكيب كتبت تأهل مستحق في مباراة تكسير العظام مبرزة شدة التنافس التي شهدتها مباراة كندا، كما حذرت صحيفة فوت ميركاتو من قوة الأسود في مقال عنوانه المغرب قادر على الإطاحة بوصف بطل العالم. وفي بلد كرة القدم والتاريخ اعترفت الصحافة الألمانية كصحيفة كيكر أن العديد من المنتخبات على غرار ألمانيا باتت جزءا من التاريخ مقابل بروز قوى جديدة بقيادة المغرب في تشكيل هيكل كرة القدم الجديد، مشيدة بالتقدم المحرز في كرة القدم المغربية على مستوى التكوين. من جانب آخر، الإشادات بمستوى أناحي تواصلت، وهذه المرة من جانب الولايات المتحدة مع صحيفة ESPN حيث كتبت مقالا بعنوان أناحي الساحر لاعب من الزمن الجميل مبرزة دور عزدين وأرقامه رفقة المنتخب. كما نال الفريق الوطني قسطا وافرا من الإشادة من الصحافة الرياضية السعودية التي نوهت بقوة الإنجازات التاريخية للمنتخب، خاصة بعد تأهله الناجح لدور ربع النهائي، كصحيفة الرياضية التي كتبت مسيرة أسود الأطلس الملهمة في إشارة إلى نجاح المغرب في مقارعة كبار المنتخبات. أما الصحافة الأفريقية فقد تطرقت إلى الدور القيادي للمنتخب الوطني وللكرة المغربية في تشريف القارة في كأس العالم كصحيفة أفريكا فوت، والتي أبرزت أيضا في مقال آخر أن مباراة المغرب وفرنسا هي مباراة رد الاعتبار لكرة القدم الأفريقية.
10: حرارة المونديال إلى حرارة الأجواء. المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تحذر من موجة حر قد تصل إلى 46 درجة مئوية بعدد من مناطق البلاد. موجة الحر تستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل. والتوضيح للحسين يعبد عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
12: أكثر من 13 يعني مدينة سجلت فيها درجة الحرارة فاقت 40 درجة، مما يعكس يعني شدة واتساع هذه الموجة الحرارية التي تعرفها بلادنا. ويعود الوضع أساسا إلى نشاط المنخفض الصحراوي وامتداده شمالا، مما يؤدي إلى صعود رياح شرقي يعني تؤدي بوصول كتل هوائية حارة وجافة تساهم في ارتفاع في درجة الحرارة. كما تعزز هذه الظروف كذلك ظاهرة الفون، وهي معروفة في علم الأرصاد الجوية، أي عندما يعني تعبر هذه الكتل الهوائية مرتفعات الأطلس من جهة الشرقية تفقد جزء كبير من رطوبتها أثناء صعودها، ثم تزداد يعني درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند نزولها فوق السفوح الغربية، يعني غالبا المناطق المتواجدة غرب الأطلس كمناطق ديال داخلية للغرب، مناطق سايس سيدي سليمان، كلها كتكون فيها درجة الحرارة أكثر سخونة تتجاوز يعني على العموم 42 حتى 47 درجة، وهو ما يفسر هذه درجة الحرارة حتى في المناطق الداخلية القريبة من المناطق الساحلية كمناطق الداخلية للوكوس والغرب.
10: الحسين يعبد عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. ومع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد تحذر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خطر اندلاع الحرائق بالمساحات الغابوية بالمملكة، وحددت الوكالة درجة خطورة قصوى بأقاليم بركان، ناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازاخ، نيفرة، الحوز، الصويرة، أكادير الدوتنان وتالودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة بأقاليم شفشاون، الفحصنجرة، العرائش، وزان، طنجة صيلة، تطوان، مضيق الفنيدق، جرادة، وجدان قاد، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا، صخيرة تمارة، أزيلال، بن ملال، شيشاوة وميدلت. بينما حددت الوكالة درجة خطورة متوسطة لاندلاع حرائق الغابات بأقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم والخميسات. على مستوى آخر يحذر خبراء المناخ من تداعيات موجة الحر التي تشهدها بعض مناطق البلاد على المياه السطحية والموارد المائية ببلادنا المعرضة للتبخر، داعين إلى عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية. والتوضيح لسعيد شكري الخبير في البيئة والمناخ في تصريح لإبراهيم اليعقوبي.
13: ما يعيشه العالم ككل وما يعيشه المغرب بالخصوص هذه الأيام من ارتفاع درجات الحرارة له تأثيرات سلبية على مجموعة من المنظومات البيئية، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه تبخر الماء الموجود خاصة في المياه السطحية سواء البحيرات سواء المناطق الرطبة أو سواء السدود، يعني المياه غالبا اللي كتكون راكدة بنتيجة تبخر هذه المياه، ربما تفقد المغرب يعني ملايين الأمتار مكعبة، ربما تصل 500 600 700 على حسب درجة الحرارة من الملايين متر مكعب، يعني ما يعادل تقريبا سد بكامله تفقدها نتيجة تبخر هذه المياه. وربما من بين الظواهر الأخرى الغير المرئية هو أن أي ارتفاع في درجة الحرارة على مستوى هذه المياه قد يؤدي إلى تغيير هذا بالنسبة للمنظومة البيئية المائية، إما بارتفاع درجة الحرارة أو بنقص في ذوبانية الأكسجين الموجود في هذه المياه، وبالتالي تغيير في هذه المنظومة المائية يؤدي أحيانا إلى يعني ربما اختفاء مجموعة من الكائنات الحية المائية أو النباتية، وظهور أيضا بعض الكائنات الغازية الأخرى التي تستغل هذه الفرصة لارتفاع درجة الحرارة وتنتشر بشكل كبير جدا، يؤثر أيضا على المنظومة البيئية وأيضا حتى على المنظومات المجاورة.
10: سعيد شكري الخبير في البيئة والمناخ. إلى مدينة مراكش، ورغم حرارة الأجواء، الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية تطفي انتعاشة على زوار المدينة الحمراء. المهرجان الذي يتواصل إلى يوم غد تحت شعار التراث غير المادي في حركة، يحتفي بثراء الفولكلور المغربية. من مراكش بديع سعيد.
14: إيقاعات تراثية تنبض بعبق التاريخ وألوان فولكلورية تزين فضاءات المدينة، هكذا تتواصل فعالية مهرجان الفنون الشعبية في موعد سنوي يحتفي بغنى الموروث الثقافي المغربي، ويجدد اللقاء بين الجمهور وفنون تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل.
15: إبراهيم بكري، رئيس فرقة تراث فاس العيساوية. الحمد لله هذه خامس مشاركة عندنا في المهرجان، وهذا هو المهرجان اللي كنحسوا به دائما، كنقولها دائما للصحافة وللمتتبعين ديالنا بأنه أحسن مهرجان كاين اللي كيحافظ على الموروث الثقافي، كيحافظ على التراث الفني ديال البلاد. شاركنا في عدة مهرجانات داخل أرض الوطن ولا داخل أرض الوطن، ولكن في هذا المهرجان كنحسوا بأننا حنا جايين ندي واحد الواجب، أنك الحمد لله كتأدي في قصر البديع من صات هكا فكرنا فرصة تقرب للمواطن. إذا تبارك الله هذا مهرجان وشيخ ديال المهرجانات، أنتم كتشوفوا من الشيوخ للشباب تبارك الله، وتنتمنهم الله المزيد من التوفيق وتبارك الله عليكم.
14: وتتواصل العروض الفنية بإيقاعات متنوعة ولوحات استعراضية تعكس ثراء الثورة المغربي وتعدد روافده الثقافية، حيث تحرص الفرق المشاركة على صون هذا الإرث الأصيل ونقله إلى الأجيال الصاعدة بروح تزوج بين المحافظة على الهوية والانفتاح على مختلف الجماهير.
16: الاسم عبد الصمد، مجموعة أيد بولي للفولكلور والفنون الشعبية. أحواش اللي هو عبارة عن من الموروث ديال الناس اللي كانوا في الحروب، وهادشي كانت كاينين بزاف ديال لي زيطاب اللي تيهضروا على أحواج ديال أيد بولي. كاين بزاف ديال لي زيطاب، كل إيطاب تتهضر على واحد الحاجة، بحال إلا ضبطي الدق ديال واحد تيهضر على السنابيل كيفاش كيتحركوا هذا، والدق ديال جوج تيهضر على الحروب وكيفاش كانوا كيحميوا الأسر ديالهم وكيحميوا رؤوسهم شحال هذيك، والضرب ديال ثلاثة بحال تيكون فاش يكون الانتصار وتيفرحوا ديك الساعات بهذاك الانتصار اللي داروا.
14: وتتواصل فعالية مهرجان الفنون الشعبية على مدى أيامه المقبلة من خلال برنامج حافل بالعروض الفنية والأنشطة الثقافية، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز المواعيد التي تسهم في صون التراث اللامادي وتعزيز إشعاع الثقافة المغربية داخل المملكة وخارجها.
10: دوليا، يجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو يوم الثلاثاء القادم في العاصمة التركية أنقرة، في قمة تركز على تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعة العسكرية للحلف، في سياق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكل البيئة الأمنية الأوروبية. في الشرق الأوسط، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف جنوب لبنان، تعهد بمواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وقال في زامير وفق بيان للجيش الإسرائيلي أن الجيش سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. ونبقى بالمنطقة، حيث أعلنت الرئاسة السورية اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. نختم بأخبار البطولة الوطنية. فريق المغرب الفاسي يتوج بلقب البطولة الاحترافية لكرة القدم عقب تفوقه على فريق أولمبيك تشيرا بهدفين دون مقابل برسم الدورة الأخيرة الفريق الفاسي رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان الفائز على الدفاع الجديدي بثلاثة أهداف لهدف، وثلاث نقاط كفارق عن الرجاء الفائز على أولمبيك آسفي بهدفين دون مقابل. التتويج يعيد الفريق الفاسي إلى سجل المتوجين بلقب البطولة الوطنية بعد 4 عقود من الغياب. على مستوى أسفل الترتيب، فريق اتحاد يعقوب المنصور يرافق أولمبيك آسفي إلى بطولة القسم الثاني بالرغم من فوزه على الجار الفتح الرياضية، فيما سيخوض فريق أولمبيك تشيرا واتحاد تورغا مباراتي السد من أجل البقاء. بهذا الخبر نتم جولتنا الإخبارية المفصلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس وعبورهم إلى ربع نهائي المونديال، لاعب المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. والصحف العالمية تحتفي بإنجاز أسود الأطلس بتأهلهم للمرة الثانية على التوالي لدور ربع نهائي كأس العالم. ومن هيوستن انطلقت فرحة عارمة اجتاحت كل مدن البلاد احتفالا بإنجاز أسود الأطلس. ومع ارتفاع درجات الحرارة، خبراء المناخ يحذرون من ظاهرة تبخر المياه السطحية ويدعون إلى عقلنة استعمال المياه خاصة في فصل الصيف. نهاية النشرة، بقية أوقات ممتعة رفقة باقي برامج الإذاعة الوطنية، في أمان الله.
17: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

0: بالداخلة. إذاعة العيون ترحب بكم على الموجة 91.8.
1: تتابعنا برنامج فضاء الأسرة مباشرة من استديوهاتنا الجهوية بعيون الساقية الحمراء. معك في المطبخ. هذه الفقرة رحبوا بجميع المستمعات والمستمعين ورحبوا بصديقة دائمة للبرنامج الأخت خديجة من مدينة الراشدية.
2: بأكيد أنا
1: مسألك. الله يبارك فيك، كيف الحوال عندك؟ لباس
2: الله يبارك فيك.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيك،
2: وتحية الطاقم وتحية جميع مستمعات وحضرين.
1: بارك الله فيك، كل شيء بعد لك نفس تحية الأخت خديجة.
2: الله يبارك فيك.
1: إذن مرحبا بيك، ونشوف شو وجدتي من الشهيوات.
2: وخا هاد النهار غنعطيك شي منات على شكل بسطيلة ونعطيكم هاد لينات وواحد الكيكه بالشوكولات وقهوه سريعه في الذواب
1: ان شاء الله.
2: واخا نبداو بالمسمنات كيجيو المذاق ديالهم بحال البسطيله. في العجينه عندنا بسم الله عندنا نص كيلو ديال الدقيق فورس ونص كاس ديال الزيت زيت المائده، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره ديال الخبز والماء دافي من طبيعه الحال باش نعجنوا. نعاودو نص كيلو ديال الفورس، نص كاس ديال
1: زيت المائده،
2: زيت المائده، شويه ديال الملحه، خميره ديال الخبز وماء دافي باش نعجنوا ونخليوها ارتاح شويه. فهاديك الاثناء كنكونوا خدينا جوج بصلات كبار مشلطين، كنديروهم في المقله حتى كيتشحروا في واحد الكاس صغير ديال الزيت وجوج معالق ديال الزبده، حتى كتهبط لينا البصله. كنضيفوا ليها اربعه البيضات مطربين مع الملحه من طبيعه الحال وشويه البزار وشويه سكينجبير وشويه القرفه وشويه الربيع، ونخلطوا داكشي كله وكنحركوا حتى كيعقد لينا البيض، ونطفيو عليه ونديروا فشي صفايه قطر باش يهبط لنا الزيت لتحت. هذاك الزيت اللي هذه ما نلفوهاش، كنورقوا بهذوك العجينه كنديروها كويورات صغيورين ونحطوا ونطلقوها في المائده ديالنا حتى كتكون رقيقه. كنكون الحشوه بردات كناخذوا معلقه ولا القدر اللي بغينا ونحطوه في مسمنه ونسدوه على شكل مربع بحال مسمنه ونحطوهم في لاطه مدهونه حتى كنساليهم جميعا وندخلوا الفران تحمر. فكطيب وتبغي تحمر في الوجه هذيك الساعه كتقرب كنخرجوها ونرشوا عليها شويه سكر كلاصي بالفوق ونعاودوا نردوها باش يتحمر لها الوجه داك السكر ونخرجوها تبرد شويه ونذوقوها بالقرفه.
1: نعم، اذا هذو مسمنات قلتي معمرين. بالنسبه للعجين نص كيلو من الفرس، نص كاس زيت المائده، شويه الملح، شويه خميره الدار، والماء طبعا دافي للعجين، نعجنوها نخلوها ترتاح في هذا الوقت اللي نوجدوا الحشوه اللي فيها جوج بصلات مشلضين اللي نشحروهم في شويه من الزيت والزبده ومن بعد نضيفوا عليهم اربع بيضات مضربين مزيان
2: مع زيت المائده، نشحروها بجوج معالق ديال الزبده مع كاس صغير ديال
1: المائده. نعم، ونزيدوا مع شويه الملح، البزار، قرفه والربيع، نخلي هذه تشحر مزيان ومن بعد نديروا في صفايه تصفى وهذاك الزيت اللي نحتفظوا به باش نورقوا به المسمنات. بعد ما نورقوهم لهنا نعمروهم بالحشوه اللي نكملوا المقادير اللي عندنا وندهن لاطون نديروهم فيها وندخلهم الفران يطيبوا سابق ما يشد طيبهم مزيان لين نمرقوهم ولهنا نزيدوا عليهم شويه من
2: السكر من الفوق
1: السكر باش يتحمروا مزيان، ومن بعد نزيدوا عليهم فاش نقدموهم نديروا لهم شويه القرفه ويقدم
2: يجي المذاق بحال هكا تاكلي بصيطلات صغيورين.
1: بصيطلات صغيره.
2: أيه. نمشيو للمادلين، مادلين بالكوك، حاجتنا فواحد ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الياغورت بالكوكو الا كاين، ما كاينش كنعوضوه بالفاني ماشي مشكل. كاس ديال الكوك، كاس ديال الكوك، كوك مطحون، كوك هذيك ديال باش كنصايبوا الحلوى على البقال، كاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال الدقيق وخماره ونص. عاودي

0: نشوفوا المقادير ثلاثة ديال البيضات.
1: ثلاثة عندنا ثلاث بيضات، كاس سنيدة، كاس ياغورت بنكهة الكوك، وعندنا كاس من الكوك مطحون، وعندنا كاس من الزيت، عندنا كاسين من الدقيق، وعندنا خمارة واحدة.
0: خمارة ونص.
1: خمارة ونص. خمارة
0: ونص. ونص. نخلطوا هاد المقادير كلهم ونديروا في لي مول ديال ديال ديال المادلين ولا كويرطات ولا غير. كان واحد نصيحة، دوك لي مول ديال الطون، حكاك ديال الطون خاوي، حيت كبي ما نلحوهمش، كنخليهم باش كنحطوا فيهم الكويرطات حتى الا ما عندناش القوالب ديال السيليكون.
1: هذا يساعد في الاقتصاد،
0: هذا كيساعد الكويرطه باش ما تميلش لينا لواحد الجهه. كنحطوا فيها الكويرطات وكنحطوهم في وسط لاطا كبيره وندخلوهم الفران، تما كتشد المادلينه كتشد راسها والفرم ديالها.
1: نعم، إذا نعلو هذه الوصفة ديال المادلين. عندنا ثلاث بيضات، كاس سنيدة، كاس ياغورت بنكهة الكوك، كاس كوك مطحون، كاس زيت، كاسين من الدقيق، خمارة ونص. نخلطوا المقادير كاملة مع بعضها، نديروها في المولات ديال المادلين. والله كيف قلتي، لكن نحتفظوا باللاطات ديال التون، من الأحسن نديرهم فيهم لأنهم كيحافظوا على شكلهم لنا في الكويرطات. بعض المرات كتميل المادلين، ندخلهم طبعا الفران ومن بعد نقدمهم. نعم الأخت خديجة،
0: واخا نمشيو لكيكا بالشوكولاته وقهوه سريعه في الذوبان. هذه كيكه عائليه كبيره، حالتنا فيها 6 ديال البيضات، جوج كيسان ديال سنيده، وجوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال الماء مخلطين فيه جوج معالق ديال معالق كبار ديال قهوه سريعه في الذوبان، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو، وبعض الخمارات، و4 حتى 5 الكيسان ديال الدقيق على حسب الدقيق. الا كان كيشرب راه كتزيد كدير غير 5 غير 4، وإلا كان رطب زعما كتشوفي مطلوقه الكيكه راه كديري حتى 5، ماشي مشكل، ما بين 4 و5.
1: نعم، كان عندنا 6 بيضات، كاسين من السنيده، كاسين من الزيت، ياك كاس من الماء مخلطين فيه القهوه سريعه،
0: جوج كيسان سنيده وجوج زيت
1: هي، وعندنا كاس واحد من الماء فيه قهوه سريعه الذوبان مع جوج معالق كبار من الكاكاو. عندنا 4 خمر،
0: واخا جوج معالق ديال الكاكاو وجوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، جوج معالق كبار.
1: جوج معالق كبار، اذا جوج معالق كبار من القهوه سريعه الذوبان، جوج معالق كبار من الكاكاو، وعندنا 4 خمارات، وعندنا 4 إلى 5 كيسان ديال الدقيق على حسب العجين، باش ما تكون قاسيه، باش ما تكون مرخوفه بزاف، تطلع الكيكه مزيان.
0: كنضربوا نطلب البيض وسنيده والزيت ونزيدوا، المهم التدريج كل سوائل مراهم النواشف، وكنديروا ندهنوا شي مول كبير يكون كبير، وحتى اللي ما عندوش كبير قد يدير جوج صغار وندهنوهم وندخلوا الفران حتى كطيب تحمر لينا، راه كطلع مزيان وكتجي خفيفه فنه، المذاق ديال القهوه وهذا والكاكاو كيجي رائع حتى كتخرج وتبرد. هذيك الساعه بغينا شونتي كنديروه، بغينا كنديروه على حسب الزين دي كل سيده واش بغات ديرها.
1: اذا قلتي طبعا نضربوا البيض مع السنيده مع الزيت، ومن بعدين نزيدو نضيفوا الماء اللي معاها قهوه سريعه الذوبان والكاكاو، نضربوا مزيان. وفي الاخر كما يعرفوا السيدات باش تنجح الكيكه كان نغربلو الدقيق مع الخم
0: مع الخمارات، ومنين كبوها في المول كنحاولوا نهزوا داك العجينه وهي هز، كنهزوها للسما باش كيدخل الهواء لداخل
1: باش تطلع عليك الكيكه. دائما حاولي ما امكنت يعني قد ما صبيتيها من العلق قد ما طلع
0: يدخل الهواء، قد ما كيدخل الهواء هذاك الشيء اللي
1: وتطلع هشيشه. ونصيحه ثانيه بالنسبه للمول، فاش تدهنيه وترشيه بالدقيق تكوني قبل دخلتيه
0: للفريجو
1: باش يبرد مزيان وتطلع الكيك. تبارك الله عليك،
0: الله يبارك فيك، الله بارك الله فيك،
1: شكرك على المشاركات وصل معك ان شاء الله في الحلقات القادمه، والتحيه خاصه لك من الجنوب. يا اهلا وسهلا،
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك،
1: السلام عليكم.

لجمالك سيدتي. ولحقنا الفقرة الأخيرة اللي خاصة بالجمال والتجميل بوسائل طبيعية مجربة. وفي حلقة اليوم اللي نقدم لكم طريقة تحضير صابونة صدر للبشرة والشعر، ويعتبر من أحسن الصابون الطبيعي تنظيف البشرة بعمق والحصول على بشرة صافية وناصعة البياض. لين قبضوا نص صابونة غليسيرين طبعا بدون رائحة ولا يتنحك، ولين قبضوا ملعقتين كبارات من صدر المطحون، ومعلقة كبيرة من الشوفان المطحون، ومعلقة كبيرة من الحليب المجفف. لين حكوا الصابونة ونذوبوها على نار هادئة لين ذوب تماما، لين نضيفوا لها باقي المكونات اللي هو الصدر والشوفان والحليب المجفف، ونخلطوا الجميع، خلطوا جيدا لين يعود لين تجانس العناصر، ولين نصبوا هذا الخليط في قوالب سيليكون، ولين نحتفظوا بها في الفريزر اللي هو الفريغو لين تتماسك لين تجمد زاد وتعود جاهزة للاستعمال. إذا نعلو طريقة تحضير صابونة الصدر هذه، قلنا لأننا قبضوا صابونة طبيعية الغليسيرين وصابون طبيعي مثلا يعود بلا رائحة، ولا هي ينحك، ولا نضيفوا عليه ملعقتين كبارات من الصدر المطحون، ولا نذوبوا باطل هي الأولى، ولا نضيفوا له ملعقتين من الصدر المطحون، ومعلقة كبيرة من الشوفان المطحون، ومعلقة كبيرة من الحليب المجفف. عقب نتفوت الذوب ليك الصابونة اللي نضيف عليها هذه المكونات ونحركوها حتى إلين تتجانس العناصر مع بعضها، ولهي نصبوها في قوالب سيليكون نحتفظوا بها في الفريزر إلين تتماسك وتعود جاهزة للاستعمال. لهي هذه الصابونة تنظف البشرة بعمق وتنقيها من الشوائب، تعمل كذلك على تنشيط الدورة الدموية.

دموية وتشديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت. تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة، تعقيم البشرة وإزالة حب الشباب والرؤوس السوداء وتقليل التجاعيد. وممكن علينا نستخدم الصابونة كشامبون طبيعي للشعر. إذن هذه كانت كيفية صنع صابون طبيعي من السدر وطريقة استخدامه سواء للبشرة أو للشعر. ومع ذي الوصفة ننهي معكم حلقة اليوم من برنامجكم فضاء الأسرة، نجابر إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

هيا للصلاة هيا.

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دائماً على أثير إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليك.
2: من عيوني ساقية الحمراء، إذاعة المملكة المغربية، وموجز لأهم الأنباء. أهلا بكم.

أجرى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الناخب الوطني محمد وهبي وعميد الفريق أشرف حكيمي لتهنئتهما بعد التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا بكل من أمريكا كندا والمكسيك. ونوه جلالة الملك عبر الاتصال الهاتفي بالمردود المميز والعزيمة والروح الجماعية التي أبان عنها اللاعبون بعد حسم التأهل بجدارة، مقدما جلالته تهانيه لكافة أفراد المنتخب من لاعبين وأطر تقنية وإدارية وطبية، متمنيا لهم التوفيق في باقي المشوار بالمنافسة العالمية. هذا وعبر الناخب الوطني محمد وهبي عن شكره الخالص لجلالة الملك على دعمه المتواصل لكرة القدم المغربية. أشاد نائب السفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكد الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، مضيفا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب تتعزز يوما بعد يوم، مستحضرا عدد الرحلات الجوية المباشرة وتزايد مستمر في حركة السياحة ونمو في الاستثمارات التجارية، فضلا عن تعاون متين في المجال الأمني. احتفلت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز لقاء المنظم في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وشخصيات بارزة في المشهد السياسي، تخليدا لإرث القيم التي جسدها ثاني رئيس للولايات المتحدة جون آدمز، أحد الموقعين على معاهدة السلام والصداقة مع المملكة المغربية سنة 86 700 و1000. تعرف المنتخب الوطني على هوية منافسه عبر محطة ربع نهائي كأس العالم بعد أن تمكن الديكا من تجاوز عتبة منتخب الباراغواي لحساب دور الثمن بهدف دون مقابل. أسود الأطلس وبعد تأكيد سمفونيتهم الأطلسية بثلاثية في موقعة هيوستن أمام كندا سيكونون أمام امتحان صعب عندما يصطدمون بحاجز فرنسا في مباراة تعد بالكثير بين الأسود الأطلسية والديكا الفرنسية بمدينة بوسطن الأمريكية. بالرياضة ننهي الموجز، أعود ألقاكم على رأس الساعة عبر نشرة خبرية مفصلة مع أطيب المنى.

0: الصيف
1: طيلة فصل الصيف.
2: للكبرياء العرب، للكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض واقع. الله يا مغرب الله، الله يا مغرب الله، مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ.

جزاكم الله خير، برنامج لكم الفسحة الصيفية، هذه الفسحة الرياضية الامتياز والحدث العالمي والمشاركة المغربية المتميزة والتأهل ربع نهائي كأس العالم. بعد فاصل نعود لنواصل عن أبرز ما جاء في مباراة المنتخب الوطني أمام كندا، ثم تصريحات لمدير المنتخب الوطني ونجم المباراة وناحي، وكذلك فرحة الجماهير بمدينة العيون على غلال باقي أقل من ذلك. نتابع. منتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب تغلب الرياضي الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحسم دور ثمن النهائي. في هذه المواجهة جمعت النخبة الوطنية بنظريات الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد الوهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة. تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيل الأساسي، حيث دفع وهبي اللاعب رضوان حلحال بديل عن الشاهد رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء

0: واحده من سرهم. اولي كنستريس بزاف، كنعاود نبينوا للناس كلهم ان 2022 سيتي بالو ازاغ. حنا كنا واثقين في الدراري، الماتش ما كانش ساهل، حنا غادي نمشيو لمراحل متقدمه في هذه البطوله،
1: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين.
2: الحمد لله والشكر لله، هذا توفيق من الله. احنا درنا اللي علينا، اللعابة داروا اللي عليهم، الكمال كان على الله. الحمد لله هذا فوز، ونتمناو الافضل.
3: مبروك علينا، هنيئا هنيئا المغاربة يستحقوا، هنيئا لنا هنيئا لنا.
4: مبروك علينا التشاور، ديما مغرب ديما مغرب ديما
5: مغرب. عجبنا الحال بزاف والحمد لله، فرحونا والمغرب كله فرحان بهم، والله يكمل لهم بالخير ان شاء الله. نبغي نوصلوا للفينال ان شاء الله.
6: الصراحه داروا بول ماتش، الصراحه الدراري قصروا، داروا جهدهم كامل، تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه.
7: مبارك مسعود علينا، كل شيء خارج، كل شيء ناشط، كل شيء.
8: التأول كان صعيب شويه، ولكن راه شوف الدراري شنو داروا، ما في جهدهم، كل شيء لعب مزيان. تشوف الناس كثيره كل شيء فرحان بهذه المباراه اليوم، وان شاء الله ندوزوا النهائي وغيكون الخير ان شاء الله.
9: ديما مغرب ان شاء الله.
10: أكيد بأن المنتخب الوطني المغربي سيواجه الفائز مباراة منتخب فرنسا. هنيئا للعناصر الوطنية بهذا الإنجاز، وهو التالي تواليا والأول لمنتخب إفريقي بعد إنجاز قطر. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية. تقوم هذا الفاصل الغنائي إهداء للعناصر الوطنية. إلى المنتخب. مستمع الفضيل، اهلا بكم من جديد من خلال برنامجنا الرياضي الخاص بكأس العالم، ومعنا عبر الهاتف المدير المسؤول التقني عضو الإدارة التقنية الوطنية عن تكوين المدربين المامي السملالي والمحلي الفني برامج رياضي ذات العين الجاوية. نرحب به المامي، مساء الخير.
11: مرحبا من العينين، مرحبا بالمستمعين الكرام. هذا اليوم السعيد اللي موالي للنهار انتصار والتأهل إلى ربع النهائي الثاني مرة إن شاء الله.
10: المامي، أول إيش تقولنا على التأهل ديال المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم؟
11: هو أولا صراحة ما هو مفاجئ، لأنه أولا هذه مدة ونحن كنا خدموا على هذا المستوى، وبينا عليها السنة الفارطة في قطر في 2022 وصلنا لنصف النهائي، وعطانا هذاك تقريبا ساعدنا على نعرفوا إمكانياتنا وعلى أعلننا نديروا حد هو، وعن ما كاين فرق بيننا وبين الفروق اللي على المستوى، لأن اللاعبين تبارك الله في المستوى، المؤطرين اللي كيدربوا المنتخبات في المستوى، الجامعة دايرة دايرة كما ينبقي كيف ما كان باقي سيدنا الله ينصره كيف ما خطط لها النهار الأول. دونك كان الأمور متوفرة باش نوصلوا لهذه الربع النهائي اللي صراحة مهم ومهم جدا، لأن شفنا عدة دول في مستوى عادي في التكوين وفي اللاعبين وفي بطولاتهم ما وصلوا لهذا مستوى، ونحن الحمد لله وصلنا، وفرح جميع المغاربة وفرحة جميع أنحاء العالم.
10: نعم، نبقى معنا غادي نرحبوا بزميلنا علي الكبش رئيس قسم التحرير العربي بذات عين الجاوية. زميل علي، واش قلنا كذلك أنت عن التأهل المستحق للمنتخب الوطني المغربي؟
12: مرحبا بك الأخ محمد، كذلك مرحبا بالإطار الوطني الأستاذ المامي السملالي. تأهل مستحق أخي محمد لقادم الأدوار. العناصر الوطنية وبعد يعني بداية هذه الرحلة وهذه السيمفونية الأطلسية إنجاز التعبير على الأرض الأمريكية والكندية والمكسيكية استحقت التواجد، فهذا التأهل اليوم لا شيء يأتي بالصدفة كما يقال، ولكن ما نحصده اليوم هو نتاج أعوام من الاجتهاد، أعوام من الاشتغال، أعوام طبعا يعني من المبادرة، ونحن نستحضر المناظرة الوطنية حول الرياضات بالسخيرات في العام 2008 والرسالة الملكية السامية آنذاك التي أسست لما طبعا وصلنا إليه اليوم من اهتمام بالعمل القاعدي من تعزيز البنى الأساسية والتحتية الرياضية. والحديث اليوم عن أكاديمية محمد السادس، وتابعنا أو بالأحرى عاينا منتوج هذه الأكاديمية طبعا بالأمس في موقعات

0: بوسطن عبر طبعا خريج المؤسسة والمدرسة أناحي، وقبل ذلك أنصاري وعدد من الأسماء. فطبعا نتائج اليوم هي تترجم إرادة، أولا إرادة أمة، إرادة مملكة، وإرادة أيضا قائد استثمر في الإنسان وكان طبعا الداعم الأول للرياضة والرياضيين بالمملكة. واليوم بدأنا نحصد النتائج ما بعد مونديال قطر في كرة القدم على مستوى جميع الفئات العمرية، تربعنا على عرش العالم في رفقة طبعا الإطار محمد وهبي الذي خبر البوديوم التتويج، رفقة طبعا المنتخب أقل من 20 عاما في انتظار أن يتواصل هذا التوهج خلال المجمع الأبرز للمنتخبات الوطنية على المستوى العالمي.
1: سأعود إليك زميلي علي، سأعود إليك أسمالي فقط، سنعود إليك هذا تقرير عبد الزميل وتقديم زميل علي الكبش ووصول أصل سرديك مباراة ستتجه إليها الأنظار لتحديد معالم أحد إضلاع محطة نصف بوغرة مشتركة بين المنتخبين للمضي قدما في محفل العالم أدخل في كرة قدم المنتخبات الوطنية. المنتخبان معا عبر يدور الربع عقب تصطيرهما لملامح كروية أمام المنتخبات ليست بلهية. أما تاريخ المواجهات بين المنتخبات تكتب أفضلية لبلاد العطر فرنسا بين مسار منتخبين ضمن تضاريس البطولة وتاريخ المواجهات بينهما يتوقف الزميل علي الكبش عن هذا التقرير.
0: أسود الأطلس أديك قمة كروية أفريقية أوروبية، تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026. طرفاها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زائر الأسود وصياح الدياكة. أسود الأطلس باستمرار سمفونية الإبهار الكروي تمكنوا من التأهل بعد إطاحتهم بمنتخب كندا بثلاثية بيضاء في ليلة التألق أناحي في دور الثمن، وقبله مباراة ماراثونية أمام الطواحين الهولندية حسمت عبر ضربات الترجيح خلال دور 32 قادمين من المجموعة الثالثة كثاني ترتيبها برصيد قوامه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز صغير على اسكتلندا بهدف دون رد وعلى هايتي برباعية. أما الديك الفرنسية فقد تجاوزوا عتبة الباراغواي خلال مرحلة الثمن بهدف يتيم بعد أن تخطوا قبل ذلك منتخب السويد بثلاثية بيضاء بعيد تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة عقب فوزهم على السنغال ب3-1، وبعدها العراق بثلاثية بيضاء قبيل التأكيد أمام النرويج ب4-1. بالعودة إلى سجلات تاريخ المواجهة بين المنتخبين فقد التقيا في 6 مواجهات رسمية وودية معتمدة من الفيفا، حيث تميل الكفة الإجمالية لصالح الديوك الفرنسية في وقت لم ينجح فيه أسود الأطلس من تحقيق أي فوز رسمي حتى الآن. مباريات والمنتخبان كتبت التعادل في مناسبتين والفوز لفرنسا في 4 محطات آخرها لحساب دور نصف نهائي كأس العالم عبر نسخة 2022 من على التراب القطري. المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري ببوسطن الأمريكية بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف، وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.
1: إذن زميلي علي، لماذا اخترت هذا التقرير؟
0: طبعا حتى نعود للتاريخ طبعا تاريخ المواجهات، وأيضا حتى مسار يعني المنتخبين على مستوى البطولة. المنتخبان معا يعني تسيدا سواء المجموعة الثالثة بالنسبة لأسود الأطلس طبعا بفارق النسبة خلف البرازيل، أو المجموعة التاسعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. وطبعا لنفهم الحاضر يجب أن نعود إلى الأمس، وكما ورد في التقرير 6 مباريات بين الطابع الرسمي والودي المصنف على مستوى الفيفا، تعادلين و4 هزائم بالنسبة لأسود الأطلس. وأعتقد أن الفرصة سانحة أولا لتذويب كما جاء في التقرير هذا الفارق على مستوى الأرقام في مواجهة المنتخبين، وأيضا لا أقول الثأر كما يجانب الحديث عن ذلك محمد وهبي من خلال طبعا إطلالاته في هذا الجانب، ولكن من أجل إثبات بأن المدرسة المغربية لها هوية كروية خاصة غير متأثرة بأي مدرسة كيفما كانت. وتابع ذلك أمام المدرسة الشامية

0: منها محمد صالح لا شيء اعطتها الكره المغربيه درس اخر في تدبير طبعا يعني التسعين دقيقه او المئة وعشرين دقيقه من على المستطيل الاخضر.
1: نعم اكيد المهم الشمالي استمعت معنا للتقرير وكذلك استمعت معنا لزميلي كبش اولا من حدود المنتخب الوطني في مواجهه منتخب فرنسا الذي يقصر المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.
2: شوف لابد مرحبا بعد كبش وتقريره جيد جدا ونظرته جيدة جدا ولكن شو لي هذه كأس العالم مختلفة على كأس العالم اللي كانت في قطر ناحية ديال الأداء خاصة لأنه كانوا في بداية ديال اختيارات ديال الناخب الوطني اللاعبين كانوا هم اللاعبين يستحقوا ولكن هو مأمن بواحد الفكر تكتيكي هو الاستحواذ على الكرة يقوى على ملي مهاجم غير صريح وكانت ياسر من الكلام في هذا الصدد ولكن الحمد لله تبين على عنده صح تكتيك ما ثانية تتكلم على فعلا على الأكاديمي محمد سيس أعطت نتائج جد إيجابية ولكن هون جد إيجابية على مستوى اللاعبين ولعبوا كاس العالم المتكونين داخل الأكاديمية ومشاو لنصف النهاية السنة الفارطة وهذا العام كاينين ولكن ما ننساو ملي الوطنية ديال المغرب اللي ما كيحيدها أي حد لأن ما ننساو عن 90% من المنتخب تكوين خارجي فهم تكوين أوروبي ولكن ذات ما خلاهم يكون يختاروا المنتخب ذاك راجع الوطني وراجعوا ملي للسياسة الرشيدة الملك البروجي اللي داير الجامعة أصلا اللي مقنع ياسر من اللاعبين في هذه السنوات الأخيرة اللي عكس السنوات الفايتة يعني ما كانش شي حاجة مبنية على الصح الآن الحمد لله جات قناعة على البروجي ديال اللي داير أصلا داير سيدنا وعاد مقنع عمل اللاعبين وزايد على ذاك حبهم للوطن وتكريس الوطنية من طرف بواتهم ووالديهم متقربيتهم دونك هذه هي من الأساس اللي كنلاحظه وحظوظنا مع ليلة فرنسا متوفرة أنا كنشوف 50-50 ولو على الناس كيقولوا منتخب فرنسا عنده كرسي احتياط فعلا عنده فرقتين ولا شيء ولكن حتى نحن عندنا فرقتين والله كاع نقول لك ثلاثه كاينه كاع الثالثه ما مشات يعني تشوف اللاعبين اللي ما مشاو نقدروا نديروا منهم التشكيله وما تفرق مستواها على هذو اللي مشاو دونك غادي تكون صعيبه وما غادي تكون بين اصدقاء ما نشاو الصداقه اللي بين اللاعبين ديال باريس سان جيرمان وحكيمي ونساو الحارس اللي كيعرف وحدين اصلا في اسبانيا دونك اللاعبين ولا نساو نقول احد اللي كان كيلعب في مارسي وكيعرف منتخب فرنسا جيدا وكان اللاعبين زعما 50-50 كل شيء يمكن غادي تكون انا نظن انها قد تكون مفتوحه عكس المباراه ضد كندا وعكس المباراه ديال ملي فرنسا ضد هذا قد تكون فترات فتره لهم فتره لنا وذاك الوقت اللي نحن الفتره لنا اذا استقلنا الفرص غادي نفوزوا واللي جو بونس حنا استقل الفرص في الوقت اللي هو جابر دوك الفرص وعنده الكره هو اللي يمكن يدي المباراه وانا نقول انا تريز اوبتيميست صراحه متفائل جدا هذه المباراه لان يسالنا الدين
0: لا الاستاذ المامي غادي يستغل طبعا يعني التوقيت هناك يعني طرح قائل بان من خلال موقعة هيوستن بين المغرب وبين الاسود وكندا والطريقه التي بدا بها وهبي في تدبير مجريات المباراة بصورة على خلاف طبعا الصورة التي أطلت بها العناصر الوطنية سواء خلال موقعة هولندا وقبلها بقية طبعا منتخبات دور المجموعات هناك طرح يقول بأن وهبي لعب مباراة كندا وهو يتأهب لمحطة الربع بمعنى آخر طبعا يعني كان يدبر مباراة كندا لكن برؤية الربع فكان يبحث عن التأهل بأقل جهد بدني إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح
2: هو صراحة وكل واحد هي الكرة فهمت ما كاين حد يقدر يفكر فكره غلط ولكن كل واحد عنده وجهه نظر انا نحترم هذه وجهه نظر ولكن

0: الناس لان ما كنا ننتظر كندا تلعب ذاك الشيء. وذاك فاجئ ملي حتى اللاعبين، ولكن الحمد لله مع انهم لقاو فرص باش يسجلوا، لكن كان الحمد لله الحارس بونو كان حاضر. ايوا دونك دوزيام ميتا كانت الوقت اللي دارك به المدرب الموقف، وحتى اللاعبين ملي يعرفوا على ان المباراه جميع المباريات، يعني احنا رانا ما كاينش يعني مباراه واحده، هذا الدور اللي نترحوا اقصائيات ما تلا فيه ذاك احسن ولا ذاك احسن، وكاين العامل النفسي والعامل الاراده ديال الربح تعود اكثر هي من تغطي على ضعفك تكنيك ما تكتيك ما، خاصه ملي تسترجع الكره بسرعه. وداكشي اللي كان وقع لنا دازيم في بريمير ميتان، كانوا فين ما كيخسروا الكره هذوك الكنديين كتشوفهم تيرجع الكره بالزربه، وما خلاش اللاعبين ديالنا ويتيقوا في روسهم ولا لحظه ولا لاحظتيني لا حتى المباراه. دونك انا كنظن عنها جات في هذاك الوقت، احنا بتاتر ما درسناش هذاك الوقت، كنا كنتظروا فريق كندي يرجع اللور، ولكن فاجئنا بديك ذاك الهجوم الفوق ودونك كانت هذيك الامور، لكن الحمد لله عاد تم اللاعبين منضبطين
1: التجارب الثاني. طيب استاذ المامي، هل يمكن القول بان ربما منتخب كندا استفاد من الدرس الهولندي؟
0: فعلا، ولو اعلن المنتخبات مانسي، يعني شفت منتخب ديال كندا ومنتخب ديال هذا ومنتخب ديال نحن كندا، نحن اللي كنا هولندا، حد شاف اللعب نحن اللي كنا هولندا، لان هولندا ما تنسى عنها هي المدربين الاولين جابوا الفكر الاستحواذ على الكره واللعب، وهذا هي هما الهولنديين، خاصه كريف اللي وصلها للبرشلونه ووصلها لياسر، وما نساو عن حتى كومان عنده هذا الهدف، ولكن احنا اللي لعبنا الكره ونحن اللي لعبنا، علاش راجعوا ملي للقيمه الكبيره للاعبين اللي عندنا والثقه اللي عندهم. نحن راه ما نشوف تبارك الله ما شاء الله جونيور دوك اقل من 22 عام ما رضاو يكون يدو كاس العالم، نفس الشيء السنه الفارطه في كاس العالم ديال اقل من 17 عام، كاينين لاعبين كيلعبوا في انديه كبار، دونك وعندنا مؤثرين اللي يعرفوا يانكادروا هذو اللاعبين، هذا الشيء المهم، وهذا الشيء اللي خلى فرق بيننا نحن وهذوك الافارقه، لان الا شفتوا الدول الافارقه راهم عندهم لاعبين جيدين، لاعبين يلعبوا في الانجليز يلعبوا في اسبانيا يلعبوا احسن بطولات العالم، ولكن هون الفرق جاء في الاطار اللي كيشرف على المنتخبات وخاصه يكون محلي.
2: اكيد المهمه سمعنا، نتمنى ان شاء الله نلقاوك ان شاء الله في المباراه القادمه والتاهل لمرحله التاهل المنتخب الوطني امام منتخب فرنسا. كلمة لك المهمي سمالي للجمهور ديال إدارة العيون الجهوية، خصوصا المتابعين البرامج الرياضية ونشرة الأخبار اللي قدم الزميل عائل كبش عن فيدة كاس العالم، أو كذلك ما نقدمه جميعنا على كاس العالم من خلال هذه النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني.
0: شوف الحمد لله المنتخب المغربي وصل مستوى عالي جدا، وكنتسناو منه يوصل أكثر، هذا العام كنتسناو منه على الأقل يمشي للنهائي للنهاية لا فينات. هذا ملي على جميع المستويات، من تشوف دابا قناة العيون فيها انت وفيها الكبش والتقارير اللي كديروا، وتشوف احسن قالين هما عنهم احسن منابر صحافية تديروا التحاليل وداشي، وتسمعكم انتم تكلموا تعرف عن كرة ديال المغرب، مشات على جميع المستويات، مشات على مستوى البنية التحتية، مشات على مستوى الصحفي اللي مهم ومهم جدا، مشات على المستوى ديال اللاعبين، مشات على المستوى ديال المدربين، مشات على المستوى حتى ديال المسيرين، والحمد لله هذا هو اللي وصلنا له اليوم، ونتمنى ان شاء الله ونترجاو عند الله بعد ان نتواجدوا في ديك النهايه ان شاء الله باذن الله.
2: شكرا لك المامي السمالي المسؤول عن تكوين الاطر بالاقاليم الوطنيه ومن اختصاص عضو الإدارة التقنية الوطنية، كنت معنا عبر اتصال هاتفي من مدينة أكادير، شكرا جزيلا لك. إذا نواصل مع المستمعين ومع زميلنا عائل كبش. علي، وانت رأيك في المنتخب الوطني المصري كذلك والتأهل التاريخي للمنتخب المصري من وجهة المنتخب الأرجنتي؟
1: نعم طبعا الفراعنة يتصالحوا او تصالحوا انجاز التعبير مع يعني تاريخ مشاركات المنتخب المصري، المنتخب المصري الذي بدوره يقدم اداء يعني يرقى للتطلعات بوصوله الى محطة دور الربع، وهذا ليس بأو مرحلة الثمن، وهذا ليس بالامر الهين في اول محطة مرورية للمنتخب.

0: منتخب المصري لقادم الأدوار. طبعا تنتظر مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، وصدقني محمد بأنه طبعا عدد من المنتخبات قوتها من منطلق الحاضر فقط تبنى على التاريخ.
1: صحيح.
0: تابعنا موقعة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، الرأس صحيح. الأخضر بدون طبعا تاريخ كبير على مستوى كروي طبعا على مستوى المسابقة الدولية، وتابعنا كيف أحرج المنتخب الأرجنتيني وكان ندا قويا طبعا في مباراة كانت يعني مباراة من أمتع المباريات المونديال. فأعتقد بأنه المنتخب المصري قادر على تخطي عقبة وعتبة المنتخب الأرجنتيني إن طبعا بدأ بيعني أداء يعني أكبر وأداء متقدم بعد خاصة بعد درس الرأس الأخضر. نعود للأهم وهو رحلة والسمفونية الأطلسية المنتخب الوطني. لن طبعا يعني أبالغ إذا قلت لك بأن يرى المنتخب الوطني في نهائي الكأس العالمية زميل محمد، وهذا تابعته أو هذا ربما يعني آمنت به منذ أول مباراة أمام البرازيل. نمتلك كل المقومات، لاعبين بسوق يعني بقيمة سوقية عالية، ينافسون في أعتد المدارس الدولية في أعرق البطولات العالمية المصنفة على مستوى طبعا الخمس بطولات الكبرى على مستوى العالم، إدارة تقنية، مدرب بفلسفة تكتيكية متقدمة جدا، إرادة ملكية، جمهور كبير تابعناه سواء في المكسيك سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وكأنك تلعب في المغرب، فكل مقومات البلوغ النهائي ولما لا التتويج بهذا الكأس فهي متوفرة زميل محمد.
1: أكيد
0: أتمنى أن يكون الحظ معنا.
1: معنا إن شاء الله، ونلتقي بك إن شاء الله في يوم الأحد إن شاء الله في لقاء مباشر نتمنى نحتفل من خلال يوم الخميس وكذلك إن شاء الله يوم الجمعة نحتفل جميعنا بتأهل المنتخب الوطني لأول نصف نهائي وإقصاء أحد المرشحين الأوائل بكأس العالم هو المنتخب الفرنسي. لاحظنا مع منتخب باراغواي قبل ودعك مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب باراغواي، هل هي فخ كذلك للمنتخب الوطني؟ لم يذهب المنتخب الفرنسي بمظهره معهود.
0: نعم، ولكن الجميل في وهبي يلعب مباراة بمباراة، وهبي نعم. لا يعيش على وقع التعاليق أو التصريحات إلى غير ذلك، وكل مباراة كما قال يلعب كل مباراة على أنها مباراة سد، على أنها مباراة فيصل. تابعنا تصريحه قبل مباراة كندا عندما قال بأنه أقوى وأصعب مباراة قد يلعبها المغرب هي أمام طبعا يعني كندا. فتدبير وهبي لكل مباراة على حدة يتجاوز طبعا منطق ظهور المنتخبات في المباريات السابقة. الرجل له رؤية، له
1: طبعا. عندما سألت أحد الصحفيات والمراسلات لأحد القنوات العربية
0: نعم.
1: قال ماذا ستغير في النتيجة؟
0: ستغير ملابسي، وهو طبعا جواب صريح، جواب صحيح طبعا في جاء به اندام خلال المباراة، وإن كان في نوع من طبعا التهرب عن السؤال لأنه مدرب لا يمكن أن يكشف خطة العمل وطبعا وأنت في صراع على مستوى مستطيل اللعب، فلا نثق في فلسفة وهبي. محمد البارحة طبعا وحديث الجواري في أحد المقاهي الشعبية خاصة بعد المشهد الأول الذي لم يبح بأسراره، دردشة عابرة بين طبعا رجلين، الأول يقول له المنتخب بدأ مشتت على مستوى طبعا الجولة الأولى، كان الجواب من الآخر قال له بأنه وهبي أدرى يملك طبعا تاكتيك خاص لن ينكشف الآن إلا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما تابعناه خلال الجولة الثانية. وجه آخر للعناصر الوطنية وثلاث نقاط ثمينة بثلاثة أهداف.
1: أكيد بعد فصل نواصل مع المستمعين، ونشكر زميلنا علي الكرشدي كان معنا في الفقرة، نواصل معكم لا تذهبوا بعيداً.

0: يقول مستفادون ضم لنا زميلنا حيدا حمزة صحفي متدرب وقرأ على مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الفرنسي. تفضل سعد.
1: أولا السلام عليكم. بالنسبة للمقابلة القادمة ديال المنتخب الوطني ضد فرنسا هي قمة ربع نهائي بين منتخبين في مستوى على مستوى عالمي، مصنف السادس عالميا ومصنف الأول، يعني نتوقع أن تكون مباراة يعني في واحد تقارب ديال المستوى والندية، ولن تكون مباراة سهلة على الجانبين. نتمنى طبعا فوز المنتخب الوطني، لكن أيضا نقدر قوة الخصم، يعني منتخب فرنسا منتخب قوي يمتلك نخبة لاعبي العالم أمثال كيليان مبابي،
0: ديمبيلي،
1: ميكيل أوليزي، عثمان ديمبيلي، مدافعين على مستوى عالي، وسط ميدان، ومدرب ذو تجربة كبيرة، وبطل عالم سابق في سنة 2018. يعني كل هذه المعطيات يعني ستجعل المشاهد يحظى بفرجة ممتعة ومباراة حماسية، وأعتقد أنه من الصعب جدا تخمين نتيجة المباراة.
0: أكيد أكيد. يعني قرأنا التقرير لك أمامك زميلي حمزة.
1: بعد 4 سنوات من هزيمته في نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، سيواجه المنتخب المغربي مجددا منتخب الديوك في ربع نهائي مونديال 2026 يوم الخميس المقبل في بوسطن بعد تأهله أمس السبت على حساب كندا. اللاعبون المغاربة وفي تصريحات بعد مباراة كندا وقبل نزال فرنسا والباراغواي أبدوا انزعاجهم من سماع أي حديث عن الثأر من فرنسا، مؤكدين أن تركيزهم الكامل هو استعادة طراوتهم البدنية وجاهزيتهم لمنافسة أي خصم في ربع النهائي. الناخب الوطني محمد وهبي قال بدوره للصحافة: علينا أن نكون مستعدين، فرنسا وباراغواي فريقان بأسلوبين مختلفين لكن كلاهما قادران على تحدينا، لا يوجد ثأر شخصي. أما بالنسبة لشمس الدين الطالبي فإن فرنسا في أفضل حالاتها الآن بقيادة لاعبين رائعين، أما سمير المرابط فقد صرح بأن المباراة ستكون جيدة وعالية المستوى. إبراهيم دياز أيضا صرح لكوبي الإسبانية: سيكون من الأفضل لو تأهلت فرنسا لأنني سألعب حينها ضد زملائي في ريال مدريد.
0: أكيد. يعني هذا كان تقرير جميل جدا لزميلنا حمزة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقى معك بفرحة للمنتخب الوطني، ونتمنى أن تكون بداية إن شاء الله لمستقبل زاهر لك كذلك أنت في الإعلام إن شاء الله. شكرا لك حضورك معنا داخل الاستوديو، نلقاكم إن شاء الله في فترة مسائية قادمة وبرامج قادمة، صوت مستقبل إذاعي جميل جدا. من التوفيق حمزة حيد ذلك اتماعنا، نحن سعداء بتكون معنا في هذه الفقرة. مستمع الفضيل لقينا أترككم هذا الفاصل الغنائي، إهداء للعناصر الوطنية والمنتخب الوطني سيواجه يوم الخميس إن شاء الله منتخب فرنسا على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. فاصل إلى الملتقى في حلقة قادمة في فسحة برنامج فسحة الصيف في الموعد القادم إن شاء الله.

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.
1: من عيون الساقية الحمراء إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: في اتصال هاتفي، جلالة الملك محمد السادس يهنئ بعثة المنتخب الوطني بعد تجاوز عتبة كندا لحساب ثمن نهائي كأس العالم. الأمة المغربية تحتفي بالسمفونية الكروية الأطلسية من على الملاعب الأمريكية بعد تأهل أسود الأطلس إلى محطة ربع نهائي المسابقة، والنموذج نتابعه من شوارع الطنطان وطرفية. نائب والسفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف يشيد بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، ويؤكد أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بينهما. في خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة بين الرباط وواشنطن مع تأكيد الأخيرة لموقف المغرب حيال صحرائه. أهلا بكم، وبداية النشرة بإنجاز أسود الأطلس في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية بعد بلوغ المنتخب لمحطة ربع نهائي المسابقة متخطيا عتبة منتخب كندا بثلاثية بيضاء لحساب دور الثمن من المسابقة المونديالية.

0: بعد تجاوزهم لعتبة منتخب كندا بثلاثية بيضاء وتحديد هوية أول المتأهلين إلى محطة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، هنأ جلالة الملك محمد السادس بعثة المنتخب المشارك في النهائيات عبر اتصال هاتفي مع قائد العارضة الفنية محمد وهبي وعميد المنتخب أشرف حكيمي، مهنئا إياهم جلالته بهذا الإنجاز الرياضي الكروي بين كبار اللعبة عبر العالم. ربيعة ماء العينين.
1: مباشرة بعد صفارة حكم موقعة هيوستن بين المغرب وكندا، وكما جرت العادة، الرياضي الأول بالمملكة جلالة الملك محمد السادس في طليعة المهنئين للنخبة الوطنية عبر اتصال هاتفي خاص به جلالته كل من مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي وعمد أسود الأطلس أشرف حكيمي، وذلك عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر الفوز على منتخب كندا بثلاثية نظيفة. وخلال الاتصال الهاتفي عبر جلالة الملك عن اعتزازه بالأداء المميز الذي قدمه المنتخب الوطني، مهنئا جميع مكونات الفريق على هذا الإنجاز الجديد الذي يعزز الحضور

المغربي في أكبر تظاهرة كروية عالمية، مشيدا بالروح القتالية والانضباط اللذين أبان عنهما اللاعبون والطاقم التقني. مكالمة هاتفية تحمل بين أحرفها كل صفات الدعم والتشجيع اللذان مفاتيح جلالة الملك يخص بهما المغاربة مع رفع العلم الوطني خلال كل المحافل القارية والدولية، في تأكيد واضح من جلالة الملك على عنايته الخاصة بالأبطال المغاربة خاصة الرياضيين الذين يبصمون على نتائج جيدة. مكالمة ملكية باسم الأمة المغربية خلفت اعتزاز المجموعة الوطنية بالالتفاتة الملكية، كما أكد ذلك الناخب الوطني محمد وهبي، مضيفا أن كلمات الملك تشكل حافزا كبيرا لمواصلة المشوار بنفس العزيمة والإصرار. عميد المنتخب أشرف حكيمي باسم جميع اللاعبين عزم المنتخب على تشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير في الاستحقاقات المقبلة. وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، ليواصل كتابة التاريخ كأبرز ممثل للكرة الإفريقية في نهائيات المونديال.

0: هذا وعبر لاعب الأسود عن شكرهم وامتنانهم لجلالتي الملك محمد السادس الرياضي الأول بالمملكة على إثر اتصاله الهاتفي الذي خص به جلالته بعثة المنتخب المشارك في النهائيات.
1: نشكر جلالة الملك على الرسائل التي يرسل لنا باش يشجع اللاعبين, وصراحة هذه الرسالات كي يعني اللاعبين محتاجين بحال هذه الرسالات. وكنبغي نشكر يعني كاع المغاربة لا في المغرب لا في برا المغرب, بالأخص يعني كاع داك الناس اللي يعني ما تقدروش يجيو هنا يشوفونا في أمريكا, ولكن كنحسوا بالحب ديالهم, يعني كنشوفوا داك الفيديوهات كنشوفوا داك الصور.
2: اول حاجه كنبغي نشكرو سيدنا على التهنئه ديالو بعد المقابله, كنبغي نشكرو الشعب المغربي على الفرحه ديالو, وصلونا الاصداء والفيديوهات ديالو, مبروك علينا ومبروك على جميع مكونات منتخب الوطن المغربي. هذه الا البدايه, مازال تبعنا العمل الدور القادم ان شاء الله.
3: أنا سعيد جدا بهذا الانتصار, ونهدي هذا الفوز لجلالة الملك محمد السادس وللجماهير المغربية. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وكنا مركزين ذهنيا, لكن الأهم أننا تأهلنا وسنحاول تقديم الأفضل, فلا شيء مستحيل في كرة القدم.
0: وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة, فقد تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تغلبهم على المنتخب الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين ناحي في الدقيقتين 50 و82 وسفيان رحيمي في الدقيقة 88. تفاصيل المباراة معك ابتسام أدريس.

تشبث بأحلامك وكأنها فرصك الأخيرة، وتقدم نحوها بقلب أسد لا يخشى المعارك مهما اشتدت التحديات. أسود الأطلس أسقطوا من تغنى بهم التاريخ، ولم يبقى إلا القليل لكتابة النهاية العظيمة. التأهل حلم راود الجميع دون أن يتجاوز حدود خيالهم، وأسود الأطلس حقيقة وإيمان قوي بأن الرحلة ستحفر أثرها في القلوب قبل أن تقاس بالنتائج. على مستوى المجريات، لم يدخل المنتخب الوطني المباراة بالاندفاع المنتظر، خاصة في الدقائق الأولى، إذ أظهر رد فعل متأخر في مقابل بداية قوية للمنتخب الكندي الذي دخل المواجهة بشراسة كبيرة وفرض نسقا بدنيا عاليا منذ صفرة البداية.

مباراة هايتي إذ وجد المنتخب الوطني نفسه أمام منافس يلعب بأقصى طاقته يكثف الصراعات البدنية والثنائيات ويحاول فرض إيقاع لا يناسب أسلوب لعب أسود الأطلس. خروج إسماعيل السيباري بعد الإصابة وتعويضه بسفيان رحيمي بدوره أربك حسابات محمد وهبي. المنتخب الوطني انجر نحو الصراعات البدنية وهو ما خدم مصالح كندا بعد أن تلقى أسود الأطلس 4 بطاقات صفراء. سيناريو الشوط الأول طرح سؤال الجاهزية الذهنية في مواجهة دخلها المنتخب الوطني مرشحا، لكنه اصطدم بمنتخب أخرج جميع أسلحته. لمسة محمد وهبي دائما ما تظهر في الشوط الثاني إذ دخل المنتخب الوطني بوجه أفضل وأداء أقوى، ونجح عز الدين أناحي في إعادة أسود الأطلس إلى أجواء اللقاء بهدف جميل، وبلمسة رائعة أعادت المباراة إلى نقاطها المتوازنة لينطلق المنتخب الوطني بعدها في فرض سيطرته على مجريات اللقاء. ومع تقدم الدقائق أصبحت المواجهة أكثر توازنا في وقت اعتمد فيه المنتخب الوطني على الهجمة المرتدة مستفيدا من المساحات التي بدأت تظهر في دفاع المنتخب الكندي. عاد أناحي وأضاف الهدف الثاني في ليلة كان فيها نجم المواجهة دون منازع قيادة وحضورا وحسما، وفي الوقت بدل الضائع أطلق سفيان رحيمي رصاصة الرحمة على كندا بهدف ثالث أكد به تفوق المنتخب الوطني وحسم به تأهله إلى دور الربع النهائي. وبهذا التأهل أصبح المنتخب الوطني أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في نسختين متتاليتين من المونديال، كما واصل اللاعبون تسجيل الأرقام بتمريرتين حاسمتين في هذا اللقاء. أصبح إبراهيم دياز كأكثر لاعب عربي وإفريقي تقديما للتمريرة الحاسمة في كأس العالم. عبقرية القائد محمد وهبي فكت شفرة النجاح بكامل أوصافه، وكتيبة الفدائيين قدمت طاعة عمياء وأثبتت أن الوفاء والإخلاص انتماء صادق يقاتل بقلب رجل واحد. الانتصار على كندا والتأهل إلى دور ربع نهائي مونديال أمريكا كندا والمكسيك تجربة عميقة للمنتخب الوطني تجاوزت حدود الذات بالسعي والإرادة وبمستوى عالي من الالتزام. هذا التأهل تمرد على سلطة الاحتمالات حين يستهين بك البعض دون أن يدركوا أن المفاجآت الكبرى تبدأ من حيث تنتهي التوقعات. هناك يختار التاريخ أبطاله.

المنتخبان معا عبرا إلى دور الربع عقب تصطيرهما لملاحم كروية أمام منتخبات ليست بالهينة. أما تاريخ المواجهات بينهما فتكتب الأفضلية لبلاد العطر فرنسا. بين مسار المنتخبين ضمن تضاريس البطولة وتاريخ المواجهات بينهما يتوقف حمزة حيدة.

قمة كروية إفريقية أوروبية، تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026. طرفها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زئير الأسود وصياح الديكة. أسود الأطلس باستمرار سيمفونية الإبهار الكروي تمكنوا من التأهل بعد إطاحة بمنتخب كندا بثلاثية بيضاء في ليلة تألق أناحي في دور الثمن، وقبله مباراة ماراثونية أمام الطواحين الهولندية حسمت عبر ضربات الترجيح خلال الدور الثاني والثلاثين، قادمين من المجموعة الثالثة كثاني ترتيبها برصيد قوامه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز صغير على اسكتلندا بهدف دون رد وعلى هايتي برباعية. أما الديكة الفرنسية فقد تجاوزوا عتبة الباراغواي خلال مرحلة الثمن بهدف يتيم بعد أن تخطوا قبل ذلك عتبة منتخب السويد بثلاثية بيضاء بعد تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة عقب فوزهم على السنغال 3-1، وبعدها العراق بثلاثية بيضاء قبيل التأكيد أمام النرويج 4-1. بالعودة إلى سجلة التاريخ، المواجهة بين المنتخبين فقد التقيا في 6 مواجهات رسمية وودية معتمدة من الفيفا، حيث تميل الكفة الإجمالية لصالح الديوك الفرنسية في وقت لم ينجح فيه أسود الأطلس من تحقيق أي فوز رسمي حتى الآن. مباريات منتخبات كتبت التعادل في مناسبتين والفوز لفرنسا في 4 محطات آخرها لحساب دور نصف نهائي كأس العالم عبر نسخة 2022 على التراب القطري. المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السيمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.

0: وبالعودة إلى الأجواء ما بعد صفارة حكم موقعة هيوستن بين المغرب وكندا، خرجت الساكنة بالأقاليم الجنوبية عبر جهاتها الثلاث إلى الشوارع والفضاءات العامة للتعبير عن فرحتها بالتأهل وبالأداء البطولي الذي يقدمه لاعبو المنتخب في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات. والنموذج نتوقف عنده عبر شوارع الطنطان وطرفيا.
1: حقنا الوطن ما يزاله تمام ولا عزال العائدين. I love you مراكا.
2: السلام عليكم مبروك المنتخب المغربي، ان شاء الله غنضربوا فرنسا ونديو لا كوب دي موند هذا العام، وديما المغرب ديما المغرب. شكرا وهبي وديما المغرب.
3: السلام عليكم، اول حاجه مبروك لنا الفوز هذا، هو الفوز الكبير ان شاء الله، انتم راه الفرحه الجمهور راه كيبين لكم الفرحه الكبيره، وكنعطي الشابو للفريق الوطني على واخا كانت المقابله في الشوط الاول كانت صعيب شويه، وكنقولوا ديما الرايه الحمراء لان هي اللي لعبه لنا في الشمس.
4: احتفالات بالجملة في مدينة طرفايا عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي 3-0، وانا كنت متوقع هذه النتيجة 3-0. الحمد لله كانوا باغيين يتأروا منا من واقعة 2022، ولكن اكدوا خصوص اطلس ان حتى شي واحد ما يقدر يفوز عليهم وانهم غادي متابات نحو النهائي.
5: الحمد لله احنا فرحانين بهذا الفوز هذا، وفوز مستحق 3-0، كنتأهلوا للدور الربع الحمد لله، وبغينا وكنتمنوا فرنسا، كنتمنوا فرنسا والله العظيم من القلب الخالص، بغينا فرنسا باش نعطيو هذاك الحساب القديم ديال 2022، والحمد لله وديما مغرب. هانت اخويا كرافو.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف ما كتشوفوا ساكنة طرفاية تحتفل بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي والتأهل للمربع أول لربع النهائي، جد سعداء، كيف أجواء جد احتفالية، ساكنة طرفاية احتفلة، مبروك لنا ومبروك الرياضي الأول بالمملكة المغربية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
7: ديما مغرب ديما

والفرحة بمختلف حواضر الأقاليم الجنوبية إسوة ببقية مناطق البلاد، وزتها فرحة في عدد من الأوطان العربية بتأهل أسود الأطلس إلى ربع النهائي. الفنان والمطرب الفلسطيني محمد عباس المعروف بتقديم الأغاني الوطنية والملتزمة التي تعبر عن الهوية الفلسطينية أطلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع موسيقي متغنيا بإنجاز الأسود المونديالية.

إنجاز يستحق التغني. كل التوفيق لأسود الأطلس في محفل العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية في كرة القدم أمريكا، كندا والمكسيك.

0: وقبل مواصلة عرضنا الإخباري، إشارة الزميل محمد التازي وراء الهندسة الصوتية للنشرة تطلعنا بحلول موعد آذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي، تقبل الله من الجميع.
1: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.
2: كان هذا موعد رفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي، تقبل الله من الجميع. أشاد نائب وسفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكد الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، مضيفا أن العلاقات بين بلاده والمغرب تتعزز يوما بعد يوم، مستحضرا عدد الرحلات الجوية المباشرة وتزايد مستمر في حركة السياحة ونمو في الاستثمارات التجارية، فضلا عن تعاون متين في المجال الأمني.
3: And I am really delighted to wish everyone.
4: اليوم نحتفل بمرور 250 عاما على العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب، فقد كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، ولا أستطيع أن أتخيل مناسبة أفضل من هذا اليوم لمشاهدة المباراة بين المغرب وكندا، آملا أن تكون النتيجة المرجوة هي فوز المغرب. إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب تتعزز يوما بعد يوم، فهناك رحلات جوية مباشرة وتزايد مستمر في حركة السياحة ونمو في الاستثمارات التجارية، فضلا عن تعاون متين في المجال الأمني. وقد كان المشجعون المغاربة في الولايات المتحدة رائعين بحق، فهم سفراء متميزون للمغرب ويسهمون في تعريف الأمريكيين الذين لم يسبق لهم أن سمعوا عن المغرب، حتى بات كثير منهم يقول ربما ينبغي أن أزور المغرب، فعندما يرون الطعام والتنوع وأوجه التشبه بين الولايات المتحدة والمغرب يكتشفون شعب مفعم بالحيوية.
3: ديما مغرب.
2: نبقى في العلاقات المغربية الأمريكية، حيث احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وتميز اللقاء المنظم في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وشخصيات بارزة في المشهد السياسي، تخليدا لإرث القيم التي جسدها ثاني رئيس للولايات المتحدة جون آدمز، أحد الموقعين على معاهدة السلام والصداقة مع المملكة المغربية سنة 86-700 وألف. واستعرض سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني آفاق العلاقات المغربية الأمريكية والإمكانات الاستثنائية المتاحة أمامها للنمو وتوسيع مجالات التعاون وتعميق الشراكة. سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني:
5: بالنسبة للمغرب فإن التعاون مع الولايات المتحدة مهم والحوار السياسي مهم، فنحن أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن القوة الناعمة تؤدي دورا مهما جدا في توحيد البلدان. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة والمغرب وعمل السفارة، فنحن نعمل على تطوير الروابط الاقتصادية من خلال اتفاقية التجارة الحرة، و برغم أنه مجال اقتصادي لكنه يتضمن أيضا بعدا للقوة الناعمة والثقافة، كما أن التفاعل بين الشعوب يمثل أولوية في سياستنا الخارجية أيضا، من الفن إلى الثقافة، وهذا ما نقوم به هنا في أمريكا.
2: وفي خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة تجمع بين الرباط وواشنطن في مجالات متعددة مبنية على الاحترام المتبادل وتطابق الرؤى حول عدد من القضايا الدولية. أمريكا التي كان المغرب أول المعترفين بقيامها تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، وتدعم جهود المملكة من أجل الطي النهائي لملف النزاع الإقليمي حول الصحراء. ربيعة ماء العينين.
6: العلاقات المغربية الأمريكية علاقات مغلة في التاريخ بشهادة محطاته وواقعه، فجذور العلاقات المغربية الأمريكية عميقة في التاريخ الحديث والمعاصر، إذ كان المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1777، ومنذ ذلك التاريخ بدأت خيوط العلاقات السياسية والاقتصادية تنسج بين المغرب والولايات المتحدة، وبذلك تتميز هذه العلاقات بخاصية تاريخية منفردة في القدم. علاقات متعددة الأبعاد مبنية على التاريخ والتعاون المشترك أثمرت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء التي باتت تشكل عنصرا وتحولا أساسيا في علاقات البلدين، لا سيما والتأييد الأمريكي الواضح لرؤية المغرب الخاصة بمنح الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية كحل واقعي لتلبية تطلعات شعب الصحراء، بعد إصدار الخارجية الأمريكية بيانا دعمت فيه المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي يعد مكسبا دبلوماسيا للرباط. المملكة المغربية من أبرز الحلفاء الاستراتيجيين في شمال إفريقيا للولايات المتحدة الأمريكية في تبني رؤيتها للأحداث والمواقف الدولية، ومتعاونة معها في توجهاتها ضد الإرهاب والتطرف. في المقابل كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالبعيدة عن تأييد المواقف السياسية للمغرب داخل المحافل الدولية ومجلس الأمن، ويمكن وصف الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء هو جوهر قوة ذلك التوافق بين البلدين. فالعلاقات التي تجمع بين البلدين تتسم ليس فقط بتجذرها في التاريخ، ولكنها تشمل أيضا العديد من مجالات التعاون في الوقت الحاضر وفق مقاربات ربحية مشتركة قائمة على الوضوح والطموح. بمعطى الراهن يواصل حاليا جلالة الملك محمد السادس السير على نفس النهج في تمتين الروابط مع الولايات المتحدة، وتجلى ذلك في اعتبار المغرب حليفا استراتيجيا والاعتراف الأمريكي الرسمي بمغربية الصحراء.

بالعلاقات المغربية الأمريكية نختم عرضنا الإخباري هذه وقفة عند أبرز محطاته التي أخذ منها إنجاز أسود الأطلس ببلوغه ربع

نهائي كأس العالم المقامة بكندا أمريكا والمكسيك الحيز الأكبر. في اتصال هاتفي جلالة الملك محمد السادس يهنئ بعثة المنتخب الوطني بعد تجاوز عتبة كندا لحساب ثمن نهائي كأس العالم. الأمة المغربية تحتفي بالسمفونية الكروية الأطلسية بالملاعب الأمريكية بعد تأهل أسود الأطلس إلى محطة ربع نهائي المسابقة، والنموذج تابعناه من شوارع الطنطان وطرفايا. نائب السفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف يشيد بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، ويؤكد أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بينهما. في خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة بين الرباط وواشنطن مع التأكيد الأخير لموقف المغرب حيال صحرائه. نهاية النشرة، أنقل لكم تحيات الزميل محمد التازي وراء هندستها الصوتية مع أطيب المنى.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: برنامج يواكب عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. مع الجالية
1: وقفة مع انشغالات وتطلعات الجالية. مع الجالية كل أسبوع مع قسم الإنتاج.
0: جديد رحبوا بكم مستمعي الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية.

0: بواحد القوة من خلال هاد الأزمات اللي ممكن تمر عليه.
1: معقوله؟ لا لا، لان نقول لك كل ما خرجش لفرنسا نقدر نقول غادي قديمه ولد امي ديما امي تيقول
0: لي امي قادلي. هذا هو القصد. نعم،
1: خاصك تجمع الاستوديو ديالك. نقول لك في الاول في السكن سكنت مع واحد الاخ سبينيش في سيليباتوري كنكونوا في لاصين سكننا فيه، كنقول له كان عرشه على الماء. يعني على ما لقيت استوديو كيقول لي انت من المغرب اللي ساكن بينيش، وبينيش باش تشكري راه فلوس كثيره، وحنا الحمد لله واحد الاخ هو اللي توسطنا باش حصلنا عليه. سكن في واحد بعض الاشهر باقي نعقل راس العام ديال 89 90 دوزتو داك الباطو بوحدي، وما نكذبش لك جاني واحد الضيم كتشوف الناس كتغني والناس كتخوت وانت بوحدك.
0: نعم، صعيبه الغربه، صعيبه خصوصا الانسان اللي مرتبط بالاسره ومرتبط بالوالدين ومرتبط بواحد الجو اللي هو مريح وكان دائما ما كيهز هم. نقولوا مثلا الكل شيء متوفر، ربما كتكون ديك الصدمات النفسيه قاسيه، ولكن انسان اللي هو يعني مخدم عقل ومع ذا لا بد يوصل لبر الأمان.
1: الحمد لله. والله نقول لك في رأس العام مع بوحدي شري دي كارت بوستال من باريس، وبدي كنكتب الأصدقاء والصديقات في المغرب وكنبارك لهم السنة الجديدة، ومن طوم باش نقول لهم راه انتم الحمد لله راه وصل العائلة وانا راني بوحدي، ها هو العام غادي يدخل وانا بوحدي. صاحبي اللي كان ثانوية كنشكروا الأخ خالد زروال من مواد عين الشوق اللي درسنا جميع في نفس المدرسة الابتدائية، نفس الإعدادية، نفس الثانوي، نفس الكلية، وجينا نفس الكلية وساكنين دابا في نفس لا ريزيدونس، نفس العمارة هنا في بوزون، مدينة بوزون ضواحي باريس. كان مشى يشتغل في واحد الحفل وانا بقيت بوحدي، ومكذبش كيما نقولوا في الدريه نزعي واحد الضيم كنقول له جي ندير في هذه البلاد انايا والبرد والغربه، وكتسمع الناس كتغني والناس كتبوناني وانت بوحدك، حاجه اللي ما ولفتيش عليها. ملفت في وسط العائله وسط الاخوان والاصدقاء، الحمد لله كانت تجربه ايجابيه. ما كان نقولش بان الغربه المفروغ جاي كما كنقولوا فرنسيه، حاولت حكاتني شويه باش عرفت بحق الوقت وتعلمت حوايج اللي كنعطيهم كدروس للشباب.
0: وحتى حتى الأخ خالد إذا سمحتي، بالنسبة للإنسان اللي كيكون عايش في ظروف اللي هي كانت مريحة نوعا ما وسط عائلة وكل شيء، مجرد كينفصل عنهم ويضطر أنه يهاجر كيعود يقدر قيمة أي حاجة بسيطة ربما كانت كدوز عليه في النهار كاع ما كان حاس بها، ديك الدخلة ديال الوالدة، ديك الوقفة ديال الوالد، يعني أي حاجة كانت ربما كدوز عليه عادي ما كان كاع كيرد لها البال، منين كيمشي وبعد كيكون كيتمنى لحظة من تلك اللحظات.
1: معقولة لأن ديك الساعة ملي كتفقد واحد الشيء عاد كتبان لك القيمة ديالو.
0: طبعا
1: وعامل الغربة عاوننا في هذه المسألة، ولكن كما قلت لك الارتباط بالوطن، الارتباط بالوالدين، بالإخوان ما عمره ما انقطع. وكان عندي ذاك الحلم ديال العودة للوطن، كان الهدف ديالي هو إتمام الدراسة والعودة للوطن، ولكن كما كيقول المثل شدونا رجال البلاد.
0: نعم، هذيك الأرزاق وفين كتبها مولانا أكيد.
1: ولا لأن أنا في 95 كنت غادي ندخل المغرب ومشيت باش نوجد العودة، مي الظروف ما سمحاتش، وكما قال لي واحد السيد الله يذكره بخير ولا كان باقي بالحياة ولا الله يرحمه مسكين، السيد الحاج كان في أو تبع المؤسسة اللي كانت تهتم بتنميم المآثير وكان عند المكتب في الوداية، وقال لي سيدي خالد تميتي قرايتك؟ قلت لي وي. قال لي تزوجتي؟ قلت لي وي. قال لي سير بقى تما الله يعاونك. قال لي غادي تكرفص هنايا ولفتي عقلية ديالي.
0: نعم
1: والله سيب الحاج من خسرها في وجهك غادي نديروه. والحمد لله ماشي بركنا هروبا الواقع، كنا عايشين بخير في المغرب، ما خصنا حتى شي خير الحمد لله في الوسط العائلي والوسط الاجتماعي كنا الحمد لله بخير وعلى خير، ولكن قلنا من هنا غادي نبقاو غادي نخدموا بلادنا واخا نبقاو.
0: نعم، هذا هو الاساس. يا ده

0: من جديد رحبوا بكم مستمعي الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية. دائما كتجبر أي مغربي في المهجر عنده واحد دائما الأمل أنه غادي يرجع ويجي في الصيف ويجيب وليداته ويشوف المغرب، ودائما ذاك الحنين للوطن ما عمرك ينقطع.
1: الحمد لله. ونقول لك حاجة أختي، بأن خدمنا الوطن من الخارج أكثر من الداخل. كان ظن كل بقيت في المغرب ما غاديش نخدم المغرب كما خدمته من برا.
0: نعم، يعني داك الشيء عسى وخيرا. والله
1: والله والله كما كنا جنود مجندين وراء صابع الجلال في الدفاع عن القضايا الوطنيه، في خدمه الجاليه، في خدمه مصالح اداريه. والله حاجه، انا تخصص تاريخ وعماره اسلاميه وعلم اثر، ما عندي علاقه. دخلت ولي داخل في الزواج طاله يلا بلا راشد الداري يداوي الارض في المغرب، اللي الدوله تهب في المغرب حل وناقش. هذه مشاكل البلاد، عاد مشاكل ديال الفرنسيه اللي بغى الباسبور، اللي بغى لاكارت، اللي بغى شهاده عدليه، اللي بغى
0: كل خالد. بالنسبه لك انت، علاقاتك بالمغاربه اللي فهم جات بشكل عفوي، ولا كنت منضوي اسس جمعيه، ولا كيفاش تمت العمليه؟
1: الاول هذاك شيء عفوي، لان ملي كتكون هذا راجع للتربيه. احنا الدار عندنا كانت زاويه كما كتقول ميمه وبابا رحمه، اللي جاي يدخل، اللي جاي ياكل، اللي جاي يشرب. اللي عنده مشكل في المغرب كان يجي عندنا في العائله.
0: سبحان الله.
1: اللي بغى الفلوس، اللي بغى يمشي للطبيب، هذاك الزاويه مفتوحه للجامع. والله شاهد عليا.
0: سبحان الله.
1: على داك الشيء الخير موجود، اللي جاي ياكل، اللي جاي يشرب، واللي عنده شي مشكل اللي يجي للدار.
0: نعم.
1: اللي بغى الفلوس.
0: هذه التربيه كانت سبحان الله. هذه المساله كانت يعني في عدد من المدن كتجبر فيها العائلات بهذا الاسلوب الحياه، اللي كيقعد منفتح على البقيه، يسوى اللي عنده، اللي ما عنده كيكون فاتح بابه لاي واحد.
1: اذا ملي جينا هنا بقات في هذيك الاصاله المغربيه ديال الانفتاح، ديال القد، ديال المساعده. كانت الميمة الله يرحمها كتقول لك حاجه، اللي ما قدر ما يقدم يقدم على يديه.
0: نعم.
1: يد المساعده، اللي ما قدرش ما عندوش فلوس باش يعاون هذاك، يعاون على يديه بيد المساعده. وكانت السكينه حياتها ديما تعاون. تعاون الناس ماديا ومعنويا، وتقف مع الجيران ومع العائله.
0: نعم.
1: عددنا احنا، انا كنقول لهم اليوم اللي ما قدر ما يقدم يقدم على ابتسامه.
0: نعم والله صح.
1: ابتسامه بضحك راه ضحك في وجه اخيك المسلم صدقه. صدقه.
0: نعم.
1: تقول معي ضحكوا عفوا وجه خوتكم وجه ولادكم وجه احبابكم، ربي يجازيكم وغادي يحل عليكم هذيك العقده الحياه. علاش مغوبش ومعبس ومقلق؟ راه اللي مكتب عليك الله مكتب عليك.
0: لا الحمد.
1: ولا ما تجي راه عيب شويه عليك رزقك، كيجيك حتى لباب الدار. ما تكون بارك الدار كتجيك الرزق لعندك.
0: والله عندك حق.
1: كنكون قريب في الاول، ما كنتش كنت قريب من الجيل الاول. نجي لقينا مشاكل، عندهم مشاكل ديال التقاعد، مشاكل، لان باش تمشي

0: هذيك الساعه كانوا كانت لي كيس ما كانوش مجموعين، كانت تكون لاسيرونس اللي غتخدم لك تقلت لك التقاعد ديالك بليس لاسيرونس كومبليمونتير، وكان مساكن ما قاريش مدري لي بيلتان ديالك صح في الجمع كاع لي بيلتان اللي خدمتي وتديهم كي اللي يوضر شحال من بيلتان، وكنبقاو معاه نقادو مع الوراق كي اللي محتاج مساعده ماديه تمشي معاه لاسيرونس سوسيال وتطلب عليه ودير ليه. بقات هنا بدات العمل الاول ديالي في داخل
1: العمل الجمع
0: هذا هو العمل الاول، كنساعدوا الناس الكبار عيالات او رجاله ما عندي لا جمعيه لا والو
1: حاجه، داكشي كيجي هكاك بشكل عفوي وخلاص.
0: ولا ولاد بقى دبوشه وغير اللي عندي شي حاجه يقول لي واتصل بالشاب خالد راه غادي، ماشي الشاب خالد المغني، كيقول لي الشاب خالد واحد المره كنت في داف هنا في باريس ويقول لي انا صحق بينا الشاب خالد، هما عدوا الناس غادي يقول لي جا الشاب خالد، قال لهم ماشي الشاب خالد المغربي الجزائري المغني، مي جا الشاب خالد ديالنا راه طالب هنا ديال الفرنسية، وكانت تحاول حول موضوع حول الهجره ومشاكل الجاليه. الحمد لله من بعد الالتفاف ديالنا عمي كنشوف الشباب المغربي ما عارفش والو على البلاد ديالو ولا على التاريخ ديالو، دونك تحاول تجيب داك الشباب باش تعرفوا بالبلاد ديالو الخيرات ديال البلاد وان البلاد محتاجه ليه لانهم ماجين ديال المستقبل وخاصو يرجع للبلاد، ولكن باش يعرف البلاد خاصو توريه لان الا ما جديتيش باليد ديالو كانوا الاباء الاولين مساكن كانوا مشغولين مع سماره والعمل، خاصو يوفر العيش وخاصو يوفر واحد المنزل في البلاد لان خاصو يرجع وضروري خاصو يرجع ويدفن في البلاد الى غير ذلك. دونك بدي نخدم مع الشباب بدات تعدد المشاكل اللي عنده مشكل هنا ولا مشكل كاين حتى في التدريس، الدري باغي دراسه ما لقاش فين يتسجل كتوقف معاه وتقلب معاه اعداديه او ثانويه او حتى في التوجهات ديالهم ما عارفش مسكين من بعد الباك فين غيدير اش غيدير. كنقفوا معاهم وكنسيرهم بحكم العمل ديالي لان درست ديال الفرنسيه مده 20 سنه وكنت كما نقول حارس عام ثاني مده مجموعه من السنوات، هذا عطاك واحد الخبره رغم انني سافرت كنت كنقرا في المغرب في الكليه كنت كنقري في مدارس حره. دونك كانت التجربة ديال التعليم ما خلقتش لي مشكل، ومن بعد خدمت في واحد المؤسسة دولية اللي هي ليكولاكتيف فيلان كانت في باريس، خدمت فيها بكتبش في الأول ك فلاكونتين كنراقبوا التلاميذ في المطعم ما بين 12 وجوج وداك الشيء، ومن بعد وليت نائب ديال الحارس العام. ومن بعد مشيت في 2000 مشيت للتدريس، مشيت تدريس سنة 2000 باقي عقل سبتمبر 2000 بقى تدريس حتى 2020 ما بين تدريس وما بين حارس عام حتى 2020، وفي 2008 في 2002 تاع الظروف بانني شريت واحد المنزل هنا في واحد العماره هنا في بوزو. جيت 2000 بدات وفي 2000 وكنت ما كنتش حتى فاش كنت في باريس كنت في الدائره 20 او باري 20 كنت كنحضر الجلسات لقاءات مع رجال السياسه مع العمده مع اداب مع في البلديه وكنت دائما كناخذ الكلمه، وكان حيت الشباب ديالنا والشباب ديال الجاليه بصفه عامه ماشي المغربيه المغربيه افريقيه عربيه تيكونوا دائما تائرين حول السياسيين او حول البلديه المفرطه وهذا، وكنت كندخل وكنقولوا بالفرنسيه كنكالمي لي زيسبري لان ربي عطي هذا القبول مع الشباب ما كيخافوش لا من عمده لا من بوليس ملي كنهضرت كل شيء كيسكت، وطلبوا مني باش نلتحق بهم في المجال السياسي. ما كنكذبش لك كنت ضد الاحزاب السياسيه انا ضد الاحزاب السياسيه لان ما كنعطي حتى شي جدوى لا في المغرب لا هنايا، وهذا موضوع نطرقوا ليه من بعد.
1: اكيد
0: قلت لهم انا عندي حزب واحد، تيقول لي شنو هما؟ كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك، هذا هو الحزب ديالي وغير هذا الشيء راه عكدو. وحتى انا وديالتي ارفضت ومني سمحت لي الظروف جيت لهنا للبنزون خطا واحد باريس في الدائره 95 ما كان انا مجال سيدي كندخل كيعرضوا عليا العمده اي حفل اي لقاء كنمشي نحضر وكندخل. 2002 طلبني باش نلتحق بالبلديه رفضت بصراحه رفضت لان قلت له ودي نفضل نخدم من برا اكثر من الداخل. الا بحالك انت وتبارك الله كتدخل ودي موقف وعندك كلمه والناس كيحترموا وكيقدروا، قلت له ودي انا نخدم معكم من برا. في 2008 جات انتخابات عيط لي قال لي زنو خصك لابد تدخل معنا في اللائحه.
1: الانسان اللي عنده واحد التاثير اللي هو ايجابي على المجتمع خصوصا المجتمع اللي كينتمي ليه بالضروري خصو يعود عنده واحد الوضع سياسي معين.
0: فوالا ما كذبش من يطلب مني قلت لي غادي نستشر، جيت استشرت مع الزوجه ومع الاخ خالد اللي قلت لك صديق في العمر وكنقول خويا الصغير هنايا، راه ما كيقول لي راه انت كتبان صغير منه كنضحكوا شويه بها. كيما فوالا راه العمده طلب مني ثاني باش ندخل معاهم في اللائحه، قال لي خير دخل قال لي دخل انت كتخدم من برا اللهم لا غادي تخدم المصالح ديالنا من الداخل.
1: اكيد اكيد
0: المصالح ديال الساكنه ومصالح البلاد والعباد كما كيقولوا. وقبلت بشرط لا منتمي.
1: نعم
0: ما انتميش لشي حزب.
1: نعم
0: باش نبقى عندي الحريه لان انا ما كنتش كاع كنت ممثل هنا في البلديه وكنقول عاش الملك في المغرب كيما كنتي بورتي شارب تريكولور وكتقول لينا

0: ما هذاك هذه كلهم الانتماء هذاك ما جاء هذاك شي مسألة لا تناقش.
1: إذن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم مستمعي الأفاضل على استماعكم لهذه الحلقة من برنامجكم مع الجالية. دمتم في أمان الله والسلام عليكم. مع الجالية.

0: برنامج يواكب عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. مع الجالية
1: وقفة مع انشغالات وتطلعات الجالية. مع الجالية كل أسبوع مع قسم الإنتاج.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع. شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

pendejo.

0: أنا جاي.
1: أنتم تابعون على هذه الإذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليك.
2: من عيون الساقية الحمراء إذاعة المملكة المغربية.
3: نشرة الأخبار.
2: في اتصال هاتفي، جلالة الملك محمد السادس يهنئ بعثة المنتخب الوطني بعد تجاوز عتبة كندا لحساب ثمن نهائي كأس العالم. الأمة المغربية تحتفي بالسمفونية الكروية الأطلسية من على الملاعب الأمريكية بعد تأهل أسود الأطلس إلى محطة ربع نهائي المسابقة، والنموذج نتابعه من شوارع الطنطان والطرفية. نائب والسفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف يشيد بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، ويؤكد أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بينهما. في خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة بين الرباط وواشنطن مع تأكيد الأخيرة لموقف المغرب حيال صحرائه. أهلا بكم، وبداية النشرة بإنجاز أسود الأطلس في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية بعد بلوغ المنتخب لمحطة ربع نهائي المسابقة متخطيا عتبة منتخب كندا بثلاثية بيضاء لحساب دور الثمن من المسابقة المونديالية.

0: بعد تجاوزهم لعتبة منتخب كندا بثلاثية بيضاء وتحديد هوية أول المتأهلين إلى محطة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، هنأ جلالة والملك محمد السادس بعثة المنتخب المشارك في النهائيات عبر اتصال هاتفي مع قائد العارضة الفنية محمد وهبي وعميد المنتخب أشرف حكيمي، مهنئا إياهم جلالته بهذا الإنجاز الرياضي الكروي بين كبار اللعبة عبر العالم. ربيعة ماء العين.
1: مباشرة بعد صفارة حكم موقعة هيوستن بين المغرب وكندا، وكما جرت العادة، الرياضي الأول بالمملكة جلالة الملك محمد السادس في طليعة المهنئين للنخبة الوطنية عبر اتصال هاتفي خاص به جلالته كل من مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي وعمد أسود الأطلس أشرف حكيمي، وذلك عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر الفوز على منتخب كندا بثلاثية نظيفة. وخلال الاتصال الهاتفي عبر جلالة الملك عن اعتزازه بالأداء المميز الذي قدمه المنتخب الوطني، مهنئا جميع مكونات الفريق على هذا الإنجاز الجديد الذي يعزز الحضور المغربي في أكبر تظاهرة كروية عالمية، مشيدا بالروح القتالية والانضباط اللذين أبان عنهما اللاعبون والطاقم التقني. مكالمة هاتفية تحمل بين أحرفها كل صفات الدعم والتشجيع اللذان ما فتئ جلالة الملك يخص بهما المغاربة مع رفع العلم الوطني خلال كل المحافل القارية والدولية، في تأكيد واضح من جلالة الملك على عناياته الخاصة بالأبطال المغاربة خاصة الرياضيين الذين يبصمون على نتائج جيدة. مكالمة ملكية باسم الأمة المغربية خلفت اعتزاز المجموعة الوطنية بالالتفاتة الملكية، كما أكد ذلك الناخب الوطني محمد وهبي، مضيفا أن كلمات الملك تشكل حافزا كبيرا لمواصلة المشوار بنفس العزيمة والإصرار. عميد المنتخب أشرف حكيمي باسم جميع اللاعبين عزم المنتخب على تشريف الكرة المغربية وإسعاد الجماهير في الاستحقاقات المقبلة. وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب كندا ليواصل كتابة التاريخ كأبرز ممثل للكرة الإفريقية في نهائيات المونديال.

0: هذا وعبر لاعب الأسود عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك محمد السادس الرياضي الأول بالمملكة على إثر اتصاله الهاتفي الذي خص به جلالته بعثة المنتخب المشارك في النهائيات.
1: نشكر جلالة الملك على الرسائل التي يرسل لنا باش يشجع اللاعبين, وصراحة هاد الرسالات كي يعني اللاعبين محتاجين بحال هاد الرسالات. وكنبغي نشكر يعني كاع المغاربة لا في المغرب لا في برا المغرب, بالأخص يعني كاع داك الناس اللي يعني ما تيقدروش يجيو هنا يشوفونا في أمريكا, ولكن كنحسوا بالحب ديالهم يعني كنشوفوا داك الفيديوهات كنشوفوا داك الصور.
2: اول حاجه كنبغي نشكرو سيدنا على التهنئه ديالو بعد المقابله, كنبغي نشكرو الشعب المغربي على الفرحه ديالو, وصلونا الافضاء والفيديوهات ديالو, مبروك علينا ومبروك على جميع مكونات منتخب الوطن المغربي. هذه الا البدايه, مازال تبعنا العمل الدور القادم ان شاء الله.
3: أنا سعيد جدا بهذا الانتصار, ونهدي هذا الفوز لجلالة الملك محمد السادس وللجماهير المغربية. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وكنا مركزين ذهنيا, لكن الأهم أننا تأهلنا وسنحاول تقديم الأفضل, فلا شيء مستحيل في كرة القدم.
0: وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة, فقد تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تغلبهم على المنتخب الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي, وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين ناحي في الدقيقتين 50 و82 وسفيان رحيمي في الدقيقة 8 بعد 90. تفاصيل المباراة معك ابتسام أدريس.

نحوها بقلب أسد لا يخشى المعارك مهما اشتدت التحديات. أسود الأطلس أسقطوا من تغنى بهم التاريخ، ولم يبقى إلا القليل لكتابة النهاية العظيمة. التأهل حلم راود الجميع دون أن يتجاوز حدود خيالهم، وأسود الأطلس حقيقة وإيمان قوي بأن الرحلة ستحفر أثرها في القلوب قبل أن تقاس بالنتائج. على مستوى المجريات، لم يدخل المنتخب الوطني المباراة بالاندفاع المنتظر، خاصة في الدقائق الأولى، إذ أظهر رد فعل متأخر في مقابل بداية قوية للمنتخب الكندي الذي دخل المواجهة بشراسة كبيرة وفرض نسقا بدنيا عاليا منذ صفرة البداية. وفي هذا السياق تكرر سيناريو مباراة هايتي، إذ وجد المنتخب الوطني نفسه أمام منافس يلعب بأقصى طاقته، يكثف الصراعات البدنية والثنائيات ويحاول فرض إيقاع لا يناسب أسلوب لعب أسود الأطلس. خروج إسماعيل السيباري بعد الإصابة وتعويضه بسفيان رحيمي بدوره أربك حسابات محمد وهبي، المنتخب الوطني انجر نحو الصراعات البدنية، وهو ما خدم مصالح كندا بعد أن تلقى أسود الأطلس 4 بطاقات صفراء. سيناريو الشوط الأول طرح سؤال الجاهزية الذهنية في مواجهة دخلها المنتخب الوطني مرشحا، لكنه اصطدم بمنتخب أخرج جميع أسلحته. لمسة محمد وهبي دائما ما تظهر في الشوط الثاني، إذ دخل المنتخب الوطني بوجه أفضل وأداء أقوى، ونجح عز الدين أناحي في إعادة أسود الأطلس إلى أجواء اللقاء بهدف جميل، وبلمسة رائعة أعادت المباراة إلى نقاطها المتوازنة، لينطلق المنتخب الوطني بعدها في فرض سيطرته على مجريات اللقاء. ومع تقدم الدقائق أصبحت المواجهة أكثر توازنا في وقت اعتمد فيه المنتخب الوطني على الهجمة المرتدة، مستفيدا من المساحات التي بدأت تظهر في دفاع المنتخب الكندي. عاد أناحي وأضاف الهدف الثاني في ليلة كان فيها نجم المواجهة دون منازع قيادة وحضورا وحسما، وفي الوقت بدل الضائع أطلق سفيان رحيمي رصاصة الرحمة على كندا بهدف ثالث، أكد به تفوق المنتخب الوطني وحسم به تأهله إلى دور الربع النهائي. وبهذا التأهل أصبح المنتخب الوطني أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في نسختين متتاليتين من المونديال، كما واصل اللاعبون تسجيل الأرقام بتمريرتين حاسمتين في هذا اللقاء. أصبح إبراهيم دياز كأكثر لاعب عربي وإفريقي تقديما للتمريرة الحاسمة في كأس العالم. عبقرية القائد محمد وهبي فكت شفرة النجاح بكامل أوصافه، وكتيبة الفدائيين قدمت طاعة عمياء وأثبتت أن الوفاء والإخلاص انتماء صادق يقاتل بقلب رجل واحد. الانتصار على كندا والتأهل إلى دور ربع نهائي مونديال أمريكا كندا والمكسيك تجربة عميقة للمنتخب الوطني تجاوزت حدود الذات بالسعي والإرادة وبمستوى عالي من الالتزام. هذا التأهل تمرد على سلطة الاحتمالات حين يستهين بك البعض دون أن يدركوا أن المفاجآت الكبرى تبدأ من حيث تنتهي التوقعات. هناك يختار التاريخ أبطاله.

المنتخبان معا عبرا إلى دور الربع عقب تصطيرهما لملاحم كروية أمام منتخبات ليست بالهينة. أما تاريخ المواجهات بينهما فتكتب الأفضلية لبلاد العطر فرنسا. بين مسار المنتخبين ضمن تضاريس البطولة وتاريخ المواجهات بينهما يتوقف حمزة حيدر.

قمة كروية إفريقية أوروبية، تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026. طرفها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زئير الأسود وصياح الديكة. أسود الأطلس باستمرار سيمفونية الإبهار الكروي تمكنوا من التأهل بعد إطاحتهم بمنتخب كندا بثلاثية بيضاء في ليلة

تألق أناحي في دور الثمن، وقبله مباراة ماراثونية أمام الطواحين الهولندية حسمت عبر ضربات الترجيح خلال الدور 32، قادمين من المجموعة الثالثة كثاني ترتيبها برصيد قوامه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز صغير على اسكتلندا بهدف دون رد وعلى هايتي برباعية. أما الدياكة الفرنسية فقد تجاوزوا عتبة الباراغواي خلال مرحلة الثمن بهدف يتيم بعد أن تخطوا قبل ذلك عتبة منتخب السويد بثلاثية بيضاء بعد تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة عقب فوزهم على السنغال 3-1، وبعدها العراق بثلاثية بيضاء قبيل التأكيد أمام النرويج 4-1. بالعودة إلى سجلة التاريخ، المواجهة بين المنتخبين فقد التقيا في 6 مواجهات رسمية وودية معتمدة من الفيفا، حيث تميل الكفة الإجمالية لصالح الديوك الفرنسية في وقت لم ينجح فيه أسود الأطلس من تحقيق أي فوز رسمي حتى الآن. مباريات منتخبات كتبت التعادل في مناسبتين والفوز لفرنسا في 4 محطات آخرها لحساب دور النصف نهائي كأس العالم عبر نسخة 2022 على التراب القطري. المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السيمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.

0: وبالعودة إلى الأجواء ما بعد صفارة حكم موقعة هيوستن بين المغرب وكندا، خرجت الساكنة بالأقاليم الجنوبية عبر جهاتها الثلاث إلى الشوارع والفضاءات العامة للتعبير عن فرحتها بالتأهل وبالأداء البطولي الذي يقدمه لاعبو المنتخب في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات. والنموذج نتوقف عنده عبر شوارع الطنطان وطرفيا.
1: حقنا الوطن ليس له ثمن ولا عزاء للعاقدين. I love you مراكا.
2: السلام عليكم مبروك المنتخب المغربي، وان شاء الله غنضربوا فرنسا ونديو لكوب دي موند هذا العام، وديما المغرب ديما المغرب. شكرا وهبي وديما المغرب.
3: السلام عليكم، اول حاجه مبروك لنا الفوز هذا، هو الفوز كبير ان شاء الله. انتم راه الفرحه الجمهور راه كيبين لكم الفرحه الكبيره، وكنعطي الشابو للفريق الوطني على واخا كانت المقابله في الشوط الاول كانت صعيب شويه، وكنقولوا ديما الرايه الحمراء لان هي اللي لعبه لنا في الشمس.
4: احتفالات بالجملة في مدينة طرفايا عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي 3-0، وانا كنت متوقع هذه النتيجة 3-0. الحمد لله كانوا باغيين يتأروا منا من واقعة 2022، ولكن اكدوا اسود اطلس ان حتى شي واحد ما يقدر يفوز عليهم وانهم غادي متابات نحو النهائي.
5: الحمد لله احنا فرحانين بهذا الفوز هذا، وفوز مستحق 3-0، كنتأهلوا للدورة الربع الحمد لله، وبغينا وكنتمناو فرنسا، كنتمناو فرنسا والله العظيم من قلب الخالص، بغينا فرنسا باش نعطيو هذاك الحساب القديم ديال 2022، والحمد لله وديما مغرب. هات اخويا ترابو.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف ما كتشوفوا ساكنة طرفاية تحتفل بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي والتأهل للمربع أول لربع النهائي. جد سعداء، كيف أجواء جد احتفالية، ساكنة طرفاية محتفلة. مبروك لنا ومبروك الرياضي الأول بالمملكة المغربية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
7: ديما المغرب، ديما الشمس الأم المغربية.

والفرحة بمختلف حواضر الأقاليم الجنوبية إسوة ببقية مناطق البلاد، وزتها فرحة في عدد من الأوطان العربية بتأهل أسود الأطلس إلى ربع النهائي. الفنان والمطرب الفلسطيني محمد عباس المعروف بتقديم الأغاني الوطنية والملتزمة التي تعبر عن الهوية الفلسطينية أطلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع موسيقي متغنيا بإنجاز الأسود المونديالية.

إنجاز يستحق التغني. كل التوفيق لأسود الأطلس في محفل العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية في كرة القدم أمريكا، كندا والمكسيك.

0: أشاد نائب وسفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكد الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، مضيفا أن العلاقات بين بلاده والمغرب تتعزز يوما بعد يوم، مستحضرا عدد الرحلات الجوية المباشرة وتزايد مستمر في حركة السياحة ونمو في الاستثمارات التجارية، فضلا عن تعاون متين في المجال الأمني.
1: And I am really delighted to wish everyone.
2: اليوم نحتفل بمرور 250 عاما على العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب. فقد كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، ولا أستطيع أن أتخيل مناسبة أفضل من هذا اليوم لمشاهدة المباراة بين المغرب وكندا، عاملا أن تكون النتيجة المرجوة هي فوز المغرب. إن العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب تتعزز يوما بعد يوم، فهناك رحلات جوية مباشرة وتزايد مستمر في حركة السياحة ونمو في الاستثمارات التجارية، فضلا عن تعاون متين في المجال الأمني. وقد كان المشجعون المغاربة في الولايات المتحدة رائعين بحق، فهم سفراء متميزون للمغرب ويسهمون في تعريف الأمريكيين الذين لم يسبق لهم أن سمعوا عن المغرب، حتى بات كثير منهم يقول ربما ينبغي أن أزور المغرب، فعندما يرون الطعام والتنوع وأوجه التشابه بين الولايات المتحدة والمغرب يكتشفون شعب مفعم بالحيوية.
1: ديما مغرب.
0: نبقى في العلاقات المغربية الأمريكية، حيث احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وتميز اللقاء المنظم في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وشخصيات بارزة في المشهد السياسي، تخليدا لإرث القيم التي جسدها ثاني رئيس للولايات المتحدة جون آدمز، أحد الموقعين على معاهدة السلام والصداقة مع المملكة المغربية سنة 86-700 و1000. واستعرض سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني آفاق العلاقات المغربية الأمريكية والإمكانات الاستثنائية المتاحة أمامها للنمو وتوسيع مجالات التعاون وتعميق الشراكة. سفير المغرب في واشنطن يوسف العمراني:
3: بالنسبة للمغرب فإن التعاون مع الولايات المتحدة مهم والحوار السياسي مهم، فنحن أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن القوة الناعمة تؤدي دورا مهما جدا في توحيد البلدان. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة والمغرب وعمل السفارة، فنحن نعمل على تطوير الروابط الاقتصادية من خلال اتفاقية التجارة الحرة، و برغم أنه مجال اقتصادي لكنه يتضمن أيضا بعدا للقوة الناعمة والثقافة. كما أن التفاعل بين الشعب يمثل أولوية في سياستنا الخارجية أيضا، من الفن إلى الثقافة، وهذا ما نقوم به هنا في أمريكا.
0: وفي خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة تجمع بين الرباط وواشنطن في مجالات متعددة مبنية على الاحترام المتبادل وتطابق الرؤى حول عدد من القضايا الدولية. أمريكا التي كان المغرب أول المعترفين بقيامها تعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، وتدعم جهود المملكة من أجل الطي النهائي لملف النزاع الإقليمي حول الصحراء. ربيعة ماء العينين.
4: العلاقات المغربية الأمريكية علاقات مغلة في التاريخ بشهادة محطاته وواقعه، فجذور العلاقات المغربية الأمريكية عميقة في التاريخ الحديث والمعاصر، إذ كان المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1777. ومنذ ذلك التاريخ بدأت خيوط العلاقات السياسية والاقتصادية تنسج بين المغرب والولايات المتحدة، وبذلك تتميز هذه العلاقات بخاصية تاريخية منفردة في القدم. علاقات متعددة الأبعاد مبنية على التاريخ والتعاون المشترك أثمرت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء التي باتت تشكل عنصرا وتحولا أساسيا في علاقات البلدين، لا سيما والتأييد الأمريكي الواضح لرؤية المغرب الخاصة بمنح الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية كحل واقعي لتلبية تطلعات شعب الصحراء بعد إصدار الخارجية الأمريكية بيانا دعمت فيه المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي يعد مكسبا دبلوماسيا للرباط. المملكة المغربية من أبرز الحلفاء الاستراتيجيين في شمال إفريقيا للولايات المتحدة الأمريكية في تبني رؤيتها للأحداث والمواقف الدولية ومتعاونة معها في توجهاتها ضد الإرهاب والتطرف. في المقابل كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالبعيدة عن تأييد المواقف السياسية للمغرب داخل المحافل الدولية ومجلس الأمن، ويمكن وصف الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء هو جوهر قوة ذلك التوافق بين البلدين. فالعلاقات التي تجمع بين البلدين تتسم ليس فقط بتجذرها في التاريخ، ولكنها تشمل أيضا العديد من مجالات التعاون في الوقت الحاضر وفق مقاربات ربحية مشتركة قائمة على الوضوح والطموح. بمعطى الراهن يواصل حاليا جلالة الملك محمد السادس السير على نفس النهج في تمتين الروابط مع الولايات المتحدة، وتجلى ذلك في اعتبار المغرب حليفا استراتيجيا والاعتراف الأمريكي الرسمي بمغربية الصحراء.

بالعلاقات المغربية الأمريكية نختم عرضنا الإخباري هذه وقفة عند أبرز محطاته التي أخذ منها إنجاز أسود الأطلس ببلوغه ربع نهائي كأس العالم المقامة بكندا أمريكا والمكسيك الحيز الأكبر. في اتصال هاتفي جلالة الملك محمد السادس يهنئ بعثة المنتخب الوطني بعد تجاوز عتبة كندا لحساب ثمن نهائي كأس العالم. الأمة المغربية تحتفي بالسمفونية الكروية الأطلسية بالملاعب الأمريكية بعد تأهل أسود الأطلس إلى محطة ربع نهائي المسابقة، والنموذج تابعناه من شوارع الطنطان وطرفايا. نائب السفير الأمريكي لدى المغرب بنيامين زيف يشيد بمثانة العلاقات بين الرباط وواشنطن، ويؤكد أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة واتساعا في وقت يتم فيه الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بينهما. في خضم الاحتفاء بمرور 250 عاما على العلاقات بين المغرب وأمريكا، شراكة وطيدة بين الرباط وواشنطن مع التأكيد الأخير لموقف المغرب حيال صحرائه. نهاية النشرة، أنقل لكم تحيات الزميل محمد التازي وراء هندستها الصوتية مع أطيب المنى.

0: البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية، إذاعة العلوم، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة العلوم فضاء مفتوح للجميع.
1: في البلاد الهندية نشأت وترعرعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وأريد لها أن تصبح فيما بعد بتأثيرها وعناصرها جسرا تلتقي عليه الحضارة العربية والحضارة الأوروبية. ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من أصالتها وسخائها حتى أصبحت من أهم المؤلفات القصصية والروائية والمسرحية، وخيوطا تنسج أروع القصائد الشعرية، وتعرف في كل مكان من الدنيا بألف ليلة وليلة.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمين رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟
3: لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة، فما هي بأعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه؟
0: وأي حكاية أعجب من هذه الحكاية؟
3: يا أمير المؤمنين، لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل.
0: قد وهبت لك دمه.

اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في سالف الزمان بأرض مصر سلطان صاحب عدل وإحسان، له وزير عاقل خبير، له علم بالأمور والتدبير، وكان شيخا كبيرا، وله ولدان كأنهما قمران.

0: وجعلهما في مرتبة أبنائه، ففرحا وقبلا الأرض بين يديه، وعملا العزاء لأبيهما شهرا كاملا، ودخلا في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة. وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما، وكانت النوبة للكبير.
1: اسمع يا أخي.
2: نعم.
1: قصدي أن أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة.
2: افعل يا أخي ما تريد، فإني موافقك على ما تقول.
1: الله، اسمع، إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا في ليلة واحدة ووضعنا في يوم واحد، وأراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنتين، نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم.
2: مثلا. نعم، أوافقك. وما تأخذ من ولدي في مهر ابنتك؟
1: يا أخذ من ولدك في مهر بنتي 3000 دينار وثلاثة بساتين وثلاثة ضياع، فإن عقد الشاب عقده بغير هذا لا يصح.
2: ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي؟ أنت أحمق لا مالك. أما تعلم أننا إخوان ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد، وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر، فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى، وولدي ذكر. أه؟ وولدي نذكر به خلاف ابنتك.
1: حشك. على مال بنتي؟
2: الولد نذكر به والأنثى لا نذكر بها، ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال إن أردت تطرده فاجعل الثمن غاليا. وقيل إن بعض الناس قدم على بعض أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن. يعني
1: أخي أخي أخي، أراك قد قصرت، لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتي. لا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق، حيث تذكر شركة الوزارة، وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة عليك ولأجل أن تساعدني وتكون لي معينة. لكن قل ما شئت، وحيث صدر منك هذا القول أنا طري، والله لا أزوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهبا.
0: فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظا وغاب عن الدنيا وكتم ما به، وبات كل واحد في ناحية. فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر، وعد إلى الجزيرة وقصد الأهرام، وصحبه الوزير شمس الدين. وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ، وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره، فأنشد هذه الأبيات:
2: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، ما في المقام لذي لب ودي أدب من عزة، فدع الأوطان واغترب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب. والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو إلى رتب.
0: فلما فرغ من شعره أمر بعد غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي، فشدها ووضع عليها سرجا مذهبا بركابات هندية وعباءات من القطيفة الأصفهانية، فصارت كأنها عروس مجلية. وأمر أن يجعل عليها بساط حرير

0: بقير وسجادة، وأن يوضع الخرج من تحت السجادة. ثم قال للغلام والعبيد:
1: اسمعوا، قصدي أن أتفرج خارج المدينة، وسأبيت 3 ليالي هناك، فلا يتبعني منكم أحد، فإن عندي ضيق صدر.
0: ثم أسرع وركب البغلة، وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد، وخرج من مصر واستقبل البر. فلما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح البغلة، وأكل شيئا، وأخذ من بلبيس ما يحتاج إليه وما يعلف به بغلته. ثم استقبل البر، فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته، وأخرج شيئا فأكله، ثم حط الخرج تحت رأسه وفرش البساط ونام في مكان والغيظ غالب عليه. ثم إنه بات في ذلك المكان، فلما أصبح الصباح ركب وسار إلى أن وصل إلى مدينة حلب، فنزل في بعض الخانات وأقام 3 أيام حتى استراح وأراح البغلة وشم الهواء، ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافرا وهو لا يدري أين يذهب، ولم يزل سائرا إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلا، ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان وأنزل الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب، وأمره أن يسيرها، فأخذها وسيرها، فاتفق أن وزير البصرة جالس في شباك قصره، فنظر إلى البغلة وما عليها من العدة الثمينة، فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك، فتأمل في ذلك وحار عقله، فطلب من بعض غلمانه أن يأتيه بالبواب، فذهب الغلام إلى البواب وأتى به إلى الوزير، فتقدم البواب وقبل الأرض بين يديه، وكان الوزير شيخا كبيرا.
2: من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟
3: يا سيدي، إن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أولاد التجار، عليه هيبة ووقار.
0: فلما سمع الوزير كلام البواب قام على قدميه وركب وصار إلى الخان ودخل على الشاب، فلما رأى نور الدين الوزير قادما عليه قام على قدميه ولاقاه واحتضنه، ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له:
2: يا ولدي، من أين أقبلت وماذا تريد؟
1: يا مولاي، إني قدمت من مدينة مصر، وكان أبي وزيرا فيها، وقد انتقل إلى رحمة الله.
0: وأخبره بما جرى من الابتداء إلى المنتهى، ثم قال:
1: وهكذا يا سيدي، قد عزمت على نفسي ألا أعود أبدا حتى أنظر جميع المدن والبلدان.
2: يا ولدي، لا تطاوعي النفس فترميك في الهلاك، فإن البلدان خراب، وأنا خائف عليك من عواقب الزمان.
0: ثم إنه أمر بوضع الخرج عن البغلة والبساط والسجادة، وأخذ نور الدين معه إلى البيت وأنزله في مكان ظريف، وأكرمه وأحسن إليه وأحبه حبا شديدا، وقال له:
2: يا ولدي، أنا بقيت رجلا كبيرا ولم يكن لي ولد ذكر، وقد رزقني الله بنتا تقاربك في الحسن، ومنعت عنها خطابا كثيرين، فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلق؟

0: كنت تقبل ذلك أطلع إلى سلطان البصرة وأقول له إنك ولد أخي وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيرا مكاني وألزم أنا بيتي، فإني صرت رجلا كبيرا.
1: شكرا يا سيدي، سمعا وطاعة.
2: ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاما وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الأمراء، ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا بين يديه، فقال لهم:
0: اعلموا أنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين، وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتا، وكان أخي أوصاني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فأجبته إلى ذلك.
3: نعم.
0: فلما استحقت الزواج أرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر، فلما جاءني أحببت أن أكتب كتابه على بنتي ويدخل بها عندي.
2: ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا. وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام، وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه، وأرسل إليه الفوط والكاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه. فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه، ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قصر الوزير، فنزل عن البغلة وقبل يديه.
4: هذا ما كان من أمر نور الدين، وأما ما كان من أمر أخيه فإنه غاب مع السلطان مدة في السفر ورجع فلم يجد أخاه، فسأل عنه الخدام فقالوا له:
5: يا سيدي، من اليوم الذي سافرت مع السلطان ركب بغلته وقال إنه رائح ناحية القليوبية يغيب يوما أو يومين، فإن صدره ضاق ولا أحد يتبعه، ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا.
4: فتشوش شمس الدين لفراق أخيه واغتم غما شديدا لفقده وقال في نفسه:
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو إلا مما نهرته في تلك الليلة فأخذ على خاطره وخرج مسافرا، لابد أن أرسل خلفه.
4: ثم طلع وأعلم السلطان وكتب رسالات وأرسل البريد إلى نوابه في جميع البلاد. وأما نور الدين في مدة 20 يوما التي غابوها فكان قد قطع بلادا بعيدة، ففتشوا عنه ولم يقعوا له على خبر، فرجعوا ويأس شمس الدين من العثور على أخيه وقال:
6: أجل، لقد فرطت في أخي بكلامي له على زواج الأولاد، وما كان ذلك مني إلا قلة عقل وعدم تدبير.
4: ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها، ثم إن زوجة شمس الدين وزير مصر وضعت بنتا لا يرى في مصر أحسن منها، ووضعت في اليوم نفسه زوجة نور الدين ولدا ذكرا لا يرى في زمانه أحسن منه كما قال الشاعر: ومهفهف من شعره وجبينه تغدو الورى في ظلمة وضياء، لا تنكر الخال الذي في خده كل الشقيق بنقطة سوداء. وسماه بدر الدين حسنا، وفرح به جده وزير البصرة، وصنع الولائم وعمل صماطا يصلح لأبناء الملوك. ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وذهب إلى السلطان، فلما أقبل عليه قبل الأرض بين يديه وكان فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان.

0: فأنشد يقول:
1: دام لك الإنعام يا سيدي، ودمت ما دام الضحى والمساء.
0: فقام لهم السلطان وشكر نور الدين وقال لوزيره:
2: من هذا الشاب؟
3: هذا ابن أخي.
2: وكيف يكون ابن أخيك ولم نسمع به؟
3: يا مولانا السلطان، إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية، وقد مات وخلف ولدين، فالكبير جلس مكان والده وزيرا، وهذا ولده الصغير جاء عندي وحلفت أني لا أزوج بنتي إلا له، فلما جاء زوجته بها وهو شاب، وأنا صرت شيخا وقل سمعي وعجز تدبيري، والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتبتي، فإنه ابن أخي وزوج ابنتي، وهو أهل للوزارة لأنه صاحب رأي وتدبير.
0: فنظر السلطان إليه فراق له وأنعم عليه وقدمه في الوزارة، وأمر له بخلعة عظيمة وببغلة من خاص مركوبه، وعين له الرواتب والجوامك. وقبل نور الدين يد السلطان، ونزل هو وصهره إلى منزلهما وهما في غاية الفرح، وقال:
3: هذا حظ المولود الحسن.
0: وكان نور الدين قد جلس يدبر أمور الناس كعادة الوزراء، وصار السلطان ينظر إليه ويتعجب من أمره وعقله ومن تدبيره وتصرفه، فأحبه حبا عظيما وقربه إليه تقريبا. ولما انصرف الديوان، نزل نور الدين إلى بيته وحكى لعمه ما وقع، ثم إن السلطان زاد الجوامك لنور الدين فاتسعت أحواله، وصار له مراكب تسافر من تحت يده بالتجارة، وصار له عبيد ومماليك وأملاك كثيرة وبساتين وفيرة، وصار عمر ولده حسن 4 سنين، وتوفي الوزير والد زوجة نور الدين. ثم إن نور الدين اشتغل بتربية ولده، فلما صار له من العمر 7 سنين أحضر له فقيها يقرئه في بيته، وأوصاه بتعليمه وتأديبه وحسن تربيته، فأقرأه وعلمه ودرس القرآن في مدة سنوات قليلة، ولم يخرج حسن من قصر أبيه منذ نشأته. وفي يوم من بعض الأيام أخذه والده نور الدين وألبسه حلة من أفخر ملبوسه، وأركبه بغلة من خيار بغاله، وذهب به إلى السلطان. فلما نظر السلطان إلى حسن أعجبه وأحبه. وأما أهل المملكة فلما مر عليهم أول مرة وهو ذاهب مع أبيه إلى الملك، بهتوا من حسنه وجلسوا في طريقه ينتظرون عودته ليرتووا من حسنه وجماله وقده واعتداله.
2: يا وزير، لا بد أنك دائما تحضره معك.
4: السمع والطاعة يا سيدي.
0: وعاد الوزير بولده إلى منزله، وما زال كل يوم يذهب به إلى السلطان، إلى أن بلغ الولد من العمر 15 سنة، فضعف والده نور الدين فأحضر ولده وقال:
4: يا ولدي، يعلم أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، وأريد يا ولدي أن أوصيك بعض وصايا، فافهم ما أقول لك.
0: وصار يوصيه بحسن معاشرة الناس والتدبير. ثم إن نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده، فبكى على فرقة الأحباب وأنشد يقول:
4: إن شكونا بعدا فماذا نقول، أو تلفنا شوقا فكيف السبيل، أو بعثنا رسلا تترجم عنا ما يؤدي شكوى المحب رسول.

0: فلما فرغ من إنشاده وبكائه التفت إلى ولده وقال له:
1: اقترب مني يا ولدي، يعلم أن لك عما وهو وزير في مصر، وقد فارقته وخرجت على غير رضاه، وقصدي أن تأخذ قرطاسا وتكتب فيه ما أقول لك.
0: فأخذ حسن قرطاسا من الورق وصار يكتب فيه مقال أبوه من تاريخ زواجه وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها، وقال له:
2: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
3: وبعد يا شهرزاد؟
0: مولاي، إن قصة نور الدين وأخيه يطول سردها، وإذا أذن لي مولاي غدا أزيده من عجائبها وغرائبها.
3: لا عليك يا حسناء، قوم الآن إلى مخدعك وغدا يتم اللقاء. يتبع، وإلى اللقاء مع الحلقة 17.

فني زملاء بالإذاعة الوطنية بالرباط، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، أنتم الاستماع لبرامج وفقرات الإذاعة الوطنية في هذا البث الحي والمباشر من العيون وبرامج الحصة الإذاعية الأمواج الوطنية. صباحة يوم الاثنين 20 محرم 1448 هجري الموافق ل6 يوليوز 2026. بعد لحظات برنامج نقطة نقاش، إعداد وتقديم الزميل علي الكبش، وموضوع حلقة هذا الأسبوع وضعية حقوق الطفل في مخيمات تندوف، ويستضيف عبد الواحد الكاين رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان. الساعة الثانية صباحا المجلة الإخبارية جد داخل ود في أسبوع، إعداد وتقديم الزميل يونس الكنتي، ملخص لأهم الأنشطة التي شهدها إقليم داخل ود بخير الأسبوع. الساعة الثانية والنصف صباحا برنامج لقاء الأسبوع، إعداد الأستاذ محمد زازا، تقديم الحبيب عيديد، حياة الإنسان الصحراوي زمن البداء مع ماء العينين بابا. وفي الساعة الثالثة صباح البرنامج من أداد البحر، إعداد وتقديم الأستاذ أحمد العهدي، يهتم بكل ما قيل حول فصل الصيف من شعر وزجل. الساعة الثالثة والنصف صباحا برنامج في خدمة المواطن، إعداد وتقديم الزميلة فاطمة معروف، احترام قواعد السير والسلامة الطرقية خلال فصل الصيف. وتستضيف الداهل العناي رئيس الاتحاد الوطني الصحراوي لمدارس السلامة الطرقية ومكون في السلامة الطرقية. الساعة الرابعة صباحا برنامج نافذة على جد حوى الذهب، إعداد وتقديم الأستاذ أحمد العهدي، فن الخط العربي، وستضيف أسماء السكوري فنانة خطاطة. وفي الساعة الرابعة صباحا و27 دقيقة، إذن صلاة الصبح حسب توقيت مدينة الرباط والنواحي. في الساعة الرابعة والنصف صباحا برنامج الكلمات الطيبة، إعداد وتقديم الفقيه الشامي محمد سيدي صالح، عضو المجلس العلمي المحلي بالعيون، الموضوع نعمة الصحة والعافية. وفي الساعة الخامسة صباحا مواصلة برامج الإذاعة الوطنية من الرباط سوى برامج ذات عيون الجهوية متواصلة على أمواجها الجهوية والمحلية. وفي هذه الحصة مجموعة من المنوعات الغنائية، نتمنى صادقا أن ترككم مستمعينا ومستمعتنا أنتم في الاستماع لبرامج فقرات الإذاعة الوطنية في هذا البث الحي والمباشر من العيون.